فإن الصلوات الخمس من أداها فقد أدى أعظم الفروض بعد الإيمان بالله ورسوله، إذ لا شيء من الفروض بعد الإيمان بالله ورسوله أعظم عند الله من الصلوات الخمس. ولقد بلغ عظم شأن الصلوات الخمس وعظم موقعها من الدين أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله أي العمل أفضل، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال الرجل ثم ماذا؟ قال الصلاة. قال ثم ماذا؟ قال الصلاة. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلوات الخمس على الجهاد الذي فيه المخاطرة بالنفس، والنفس أعز على الإنسان من المال وسائر أمور الدنيا، ومع ذلك كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب بأن الصلاة هي أفضل العمل ثلاث مرات، ثم أجاب في الرابعة بالجهاد في سبيل الله. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه، كلاهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنهاه صلاته. فلو كانت الصلاة لا تنفع صاحبها إذا لم يبتعد من المعاصي كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن صلاته لا تنفعه. ولو كان الأمر كما يقول بعض الناس في مثل هذا الرجل الذي يصلي الخمسة ويصلي بالليل غير الخمس ثم يسرق بالنهار كان قال إن صلاته لا تنفعه. فأحيانا يحتج هؤلاء بتعيين المصلي الذي يرتكب بعض الكبائر من الذنوب بحديث لا صحة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ويقولون أيضا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. فليس هذان الحديثان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يقول لمن يصلي ويرتكب المعاصي أي فائدة في صلاتك فلا تصلي ما دمت على هذه الحال، لا يجوز هذا الكلام. فاللائق في حقه أن يقول له يا هذا اتق الله ترك هذه المعاصي، من غير أن يأمره بترك الصلاة بل يحثه على تجنب المعاصي. فينبغي حفظ هذا الحديث الصحيح للرد على هؤلاء، وهو أنه قيل يا رسول الله إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال ستنهاه صلاته. وفي لفظ في هذا الحديث سينهاه ما يقول، أي أن القرآن الذي يقرأه في صلاته في الليل سينهاه فيما بعد عن هذا العمل الشنيع وهو السرقة. وروى هذا الحديث ابن حبان. وإنما يقال لا تنفعك صلاتك لشخص يكفر ولو كان يصلي، كالشخص الذي يسب الله أو النبي أو الملائكة، هذا يقال له صلاتك لا تنفعك لأنك تسب الله حتى ترجع من كفرك فتتشهد. يقال له صلاتك لا تنفعك حتى تعود إلى الإسلام بالشهادتين. يقال له هذا حتى يفهم أن الذي يكفر لا تقبل جميع الطاعات منه حتى يتخلى عن الكفر.

الذي وقع فيه وتشهده أثناء وضوئه كالعادة لا يدخله في الإسلام حتى يعرف أن سب الله كفر محبط للأعمال، ثم يتشهد بنية الرجوع عن الكفر. وكل حسنة يعملها مخلصا بعد الكفر، أي بعد الخروج عن الكفر، أقل مضاعفة يضاعفها الله له بعشرة أمثالها إلى 100,000 وإلى أكثر من ذلك. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أما الذي تعود أن يسب الله إذا غضب غضبة فلا شأن له عند الله، ومهما فعل فليس له عند الله ذرة من الثواب. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال أيضا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الشأن في الثبات على الإسلام وتجنب الكفر، وهذا الذي يجد كل حسنة يعملها مهما قلت، ولو تصدق بنصف تمرة على فقير لله تعالى، أو أطعمها طفلا، ألا وهو المؤمن المخلص، فإن الله قد يعتقه بهذه الصدقة الخفيفة، يعتقه من عذابه من النار. ولو كانت هذه الحسنة في أعين الناس قليلة، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا وجد أذى في طريق المسلمين، هذا قبل سيدنا محمد، أي من أتباع الأنبياء السابقين، وجد شيئا يؤذي المارة في الطريق فأزاحه، وكان هو من أهل الكبائر. هذا العمل القليل الله تعالى أعتقه به من النار. فالشأن في الثبات على الإيمان وتجنب الكفر، وليس الشأن في كثرة الأعمال، أن هذا يبر أمه ويقبل لها يدها ورجلها. الشأن فيه تجنب الكفر بأنواعه، ومن تجنب هذه الكفريات فأي حسنة يعملها يؤجر عليها إن استوفت شروط القبول، وإن كانت حسنة قليلة كتشميت عاطس. المسلم إذا عطس وقال الحمد لله فقال الذي سمعه: رحمك الله، فقد كسب أجرا بهذه الكلمة الخفيفة. وذاك العاطس كسب أجرا بحمد الله لقوله الحمد لله، والذي سمعه فشمته فقال: يرحمك الله أو رحمك الله، فله عند الله تبارك وتعالى حسنة قد يعتقه الله بها من عذابه يوم القيامة. كان الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ذات يوم على طرف نهر، فسمع رجلا في الطرف الآخر عطس فحمد الله تعالى، فاستأجر أبو داود زورقا بدرهم، فركب الزورق فوصل إليه فقال له: رحمك الله. ثم رؤي في المنام قائل يقول: إن أبا داود اشترى نفسه من الله بدرهم، معناه ثبتت له الجنة والنجاة من النار بهذا الدرهم، لأنه عظم الحسنة ما احتقرها، ما قال: هذه مالي ولها إن فاتتني، وعندي من الحسنات الشيء الكثير،
ما قال أنا أزكي وأصلي وأحج وأحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احتقرها بل عظمها، حسن ظنه بالله. قال: لعل هذا الإنسان الذي أقول له رحمك الله، ثم هو يرد لي بالدعاء فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لنا ولكم، قد يكون هذا من أولياء الله الصالحين، فتنفعني هذه الدعوة منه. فذهب إليه بهذا الدرهم فكسب هذا الأجر العظيم عند الله. كل هذا الفضل يرجع إلى الإسلام، لولا أن عقيدته صحيحة، لولا أنه يتجنب الكفر ما نال هذه الدرجة بهذا الدرهم الواحد. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نور الهدى.

سيرة أفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. قال عز من قائل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل بمكة المكرمة. يوم مولده صلى الله عليه وسلم انطفأت النار التي كان يعبدها المجوس، وكانت لم تنطفئ 1000 سنة، وشهد خاتم النبوة بين كتفيه والغمامة التي كانت تظله. وكان ذات يوم ببعض جبال مكة، فلم يمر بشجر ولا حجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. أقام بمكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وترك الكفر والشرك، وأقام بالمدينة المنورة 10 سنين علمهم فيها أحكام الدين. في السنة الأولى للهجرة بنى صلى الله عليه وسلم مسجده ومساكنه، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وأمر بالصلاة إلى بيت المقدس 17 شهرا تقريبا. وفي السنة الثانية أمر باستقبال الكعبة للصلاة، وفرض صوم رمضان والزكاة، ثم فرض الحج 6 للهجرة، ودفن في المدينة المنورة في الموضع الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وهو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. ثم دفن عنده أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

لطيبة قدي جدي يا بجدي طريقك بظلمات الدجى جدي يا بروحي للمدينة فما

0: الله صلى الله عليه وسلم.
1: حلي بأهل البيت يا بحني بأهل البيت، هل تعرفي منهم؟ حلي بأهل البيت

أهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن.

0: إذا الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني
1: ما شاء الله
0: يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن يا

شيخ أهل البيت، شيخ أهل البيت ذو القدر العلي، يا بأسد الله مولانا علي يا ابن عم.

0: من فرح حيدر علي فرع الحسين وحسن يا بسطيط راح اللوا شيخي عمر عثمان علي يا يابا
1: الله الله ما شاء الله
0: صديق ابو بكر راعي اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يا ابا سعد سعيد.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام.
1: اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا. أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع، وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال، وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين، وترحم بها موتانا المؤمنين، وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه

يا صفوة الله، يا جليل المقدار، يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار، أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر، النبي الرئيس والجوهر

الصلاة والسلام عليك يا صاد، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدام، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما وتحت عنوان الحب في الله، نبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: ما معنى الحب في الله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. الحب في الله معناه أن تحب المرأة لدينه لتقواه، ومن مقتضيات ذلك أن تحب له الخير وأن تحب له أن يبتعد من الشر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في، ووجبت محبتي للمتواصلين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتباذلين في. معناه الله تعالى يحب من عبده المؤمن أن يحب المؤمن لدينه لتقواه، لأنه يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. ومعنى وجبت محبتي أن الله تعالى يكرم المتحابين فيه، يكرمهم سبحانه وتعالى بالثواب بالجزاء على هذا العمل الحسن. فكن صافيا في محبتك لأخيك المسلم، تحب له الخير كما تحبه لنفسك، وتكره له الشر كما تكره ذلك لنفسك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. معناه الإيمان له حلاوة يجدها هذا المؤمن في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن تكون محبتك لله وللرسول أعلى محبة، أعلى من محبتك لنفسك، وأعلى من محبتك لمالك، وأعلى من محبتك لزوجك، وأعلى من محبتك لأولادك. لما كان الرسول يخاطب عمر رضي الله عنه في هذه القضية، ويعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وكان عمر يترقى في كمال المحبة لرسول الله في ذلك المجلس، حتى وصل إلى أن قال للرسول: أنت أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي. فقال له الرسول: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت

يصير بعيدا منه؟ لا، هو يحبه لله تعالى، يحبه لدينه، يحبه حتى يستفيد منه إن كان من أهل الخير، من أهل العلم، من أهل التقوى، من أهل الصلاح، لأن مجالسة الصالحين تفيد في الحياة وبعد الممات. لذلك قال العلماء: ويستحب الدفن في مقابر دفن فيها صالحون. الصالح يفيد بإذن الله في حياته وبعد موته. قال عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يكون الكفر أكره شيء إلى قلبه وأبعد شيء منه. الكفر يبتعد من الكفر أشد البعد، هذا يجد حلاوة الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وانظروا إلى عظيم بركة محبة المسلم لله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، ذهب إلى قرية أخرى ليزوره، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، أرسل الله ملكا في طريقه، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية، يعني خروجي لأجل أن ألتقي بهذا الأخ. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى، ليس لي عنده مال، ولا أريد منه المال، ولا أريد منه الجاه، ولا أريد منه واسطة لوظيفة، ما عندي إلا أني أحببته لله تعالى فذهبت لزيارته. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله سيكرمك لمحبتك لهذا المسلم ابتغاء مرضات الله. رواه مسلم. ويقال: أرصده لكذا إذا وكله بحفظه. والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. وعن أبي هريرة أيضا، اسمعوا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد، أي ملك، بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي. ذهب ليعود مريضا لله تعالى، ذهب ليزور أخا له لله تعالى، أخلص النية، ما ذهب لأجل الطعام، ولا ذهب لأجل المال، ولا ذهب لأجل الجاه، إنما ذهب لله تعالى. الملك يقول: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله يعطيك منزلا في الجنة، الله يرزقنا ذلك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كير الحداد الذي ينفخ فيه لتقوى النار، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعني يعطيك، يعني إذا جالست الصالح استفدت منه، إذا جلست العبد الصالح استفدت منه، وإذا جلست الطالح لا لنصحه ولا لإرشاده ولا لمصلحة، فإنك إما أن تتأثر به بحاله، وإما أن يصيبك ما يصيب، مثل ما يصيب الشخص إذا جالس نافخ الكير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي. معناه إذا أردت أن تصاحب فصاحب

0: الإنسان الصالح، الإنسان المؤمن يكون خيرا لك من أن تصاحب غير المؤمن غير الصالح. وإذا أردت أن تطعم خير لك أن تطعم التقي، لأن التقي أعلى درجة عند الله من المؤمن العادي. وليس معناه أنه لا يجوز أن تصاحب غير المؤمن ولا يجوز أن تطعم غير التقي، لا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير هو الكافر. إنما المعنى الأحسن خير لك أن تصاحب المؤمنين، وخير لك أن تطعم المتقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله، يعني يتأثر بسيرة صاحبه، فلينظر أحدكم، فليفكر أحدكم من يخالل، من يصاحب. صاحب المؤمن، صاحب المؤمن التقي، صاحب المؤمن الذي عنده علم، الذي يذكرك بالآخرة، الذي يأمرك بالمعروف ويسوقك إلى الخيرات، ليس إلى الضرر، ليس إلى المفاسد، ليس إلى المعاصي، ليس إلى الحشيشة، ليس إلى المخدرات، ليس إلى الخمر، ليس إلى ترك الصلوات، لا. صاحب المؤمن وأحب المؤمن لدينه، وصاحبه لدينه حتى تستفيد منه وحتى تفيده في أمر الدين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب متفق عليه. معناه محبتك للمرء لأجل دينه تفيدك في الآخرة. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه المحبة. فإن بعض الناس من المستحقين للعقاب بمحبتهم الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفعهم الله بتلك المحبة ويعفيهم من العذاب. نسأل الله تعالى أن يعفينا من العذاب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال له الرسول: وما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. يعني هذه المحبة تفيده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، يعني لا يستطيع أن يعمل بعملهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. إذن هذه المحبة في الله تنفع. محبتك للعبد المؤمن التقي لله تعالى تنفعك في الدنيا وتنفعك في الآخرة. لذلك أحب الصالحين وجالس الصالحين، أحب أهل العلم الصادقين وجالسوهم، والزموا مجالسهم تستفيد منهم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وأحبابنا من المتحابين فيه، وأن يجعلنا كما ورد في الحديث القدسي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: المتحابون بجلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. الذين كان أمرهم أنهم من المتحابين في الله في هذه الدنيا يكونون على منابر من نور يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم. يفرح لهم النبيون والشهداء من غير تمني زوال ذلك عنهم: يا ربنا اجعلنا من المتحابين فيك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة للشيخ الدكتور نبيل الشريف، وكانت تحت عنوان: الحب في الله.

وأقول يا رسول الله جئت

أحمدك ربي على نعمة بعثة محمد، وأصلي وأسلم على النبي المعلم سيدي وحبيبي أحمد الممجد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ما ذكرى المولد تتجدد. أما بعد، أستفتح بالذي هو خير، خير الذكر كلام الله. قال ربي عز وجل في كتابه المكنون: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إنه المولد يعود من جديد، يحمل بشريات الزمن المجيد، يحكي قصة الأنس المديد، ويروي أخبار العز الرغيد. إنه المولد الشريف ذو القدر المنيف، الذي أضاء الدروب وأشرقت بنوره القلوب، يطل علينا والقدس أسيرة، وفلسطين مكبلة، والجماهير ثائرة، والمشاعر متأججة. مولاي يا رسول الله، مولاي، قد عصفت بنا الأنواء، وعلى الضعيف تداعت الأرزاء. مولاي، ما زال العدو بأرضنا، مولاي، قد ضاقت بنا الأرجاء، مولاي، ما زال اليهود وحقدهم يستوطنون ويشرد الضعفاء. عذرا رسول الله، هذه حالنا، تمضي الحياة ويذبح البراء. وهكذا تبقى الدمعة رقراقة في العين، والغصة ناشبة في الحلق. هل سنزور القدس تحت الراية العربية الفلسطينية؟ الموكب الأول بقيادة الفاروق عمر فتحها، والموكب الثاني بقيادة السلطان صلاح الدين حررها، والقدس لا تزال تنتظر موكبا ثالثا وقائدا فذا، حتى يعيد الحرية إليها. متى نحرر القدس؟ متى نحرر تراب أرضنا؟ متى نكفكف دموع أهلنا؟ متى نتعلم من دروس تاريخنا؟ عندما نقف مع بعضنا في المآزق، عندما نعز رايتنا ونعانق، عندما نرفع للحق وللعلم البيارق، عندما ننشر الخير في المغارب والمشارق، عندما نتقي الإله ونعتصم بحبل الله الرازق، عندما ننصر الله يثبت أقدامنا وينصرنا الخالق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

أني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي، قال حين يصبح أو يمسي.

0: قولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم الكتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: خاص عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت
5: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيتاني ومأ

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: عضو مجلس بلدية بيروت الدكتور أحمد شتيلة، شو انطباعك عن احتفالات المولد النبوي الشريف اللي كنت حاضر فيها؟
4: صراحة أنا لما حضرت الاحتفال السبت بدوحة الحص ورجعت مبارح حضرت الاحتفال بإزاء البلاط، أنا انبهرت. أنا هدول الاحتفالات من الاحتفالات اللي هي تعتبر احتفالات فرعية. إذا الاحتفالات الفرعية كانت هالقد كبيرة، فالاحتفال الكبير اللي هو بساعة محمد الأمين شو بده يكون؟ إذا هيدي كبيرة هوليك الاحتفالات كتير كتير كتير كتير كبيرة إن شاء الله. لا يكون هوني
3: بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. الجمعة 21 آب 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. موضوع درسنا أحبابنا هو عن قصة في القرآن فيها عبرة عظيمة، فالله تعالى قال في القرآن الكريم في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. إخوة الإيمان، لقد ضرب الله تعالى في القرآن الكريم العديد من الأمثال ليظهر للناس بعض الحكم في أحوالهم وأعمالهم وعواقب تصرفاتهم، ومنها ما ورد في سورة الكهف حيث وردت قصة الرجلين اللذين كان أحدهما مؤمنا تقيا والآخر كافرا غنيا شقيا، فأظهر الله تعالى عدله وضرب مثلهما كي لا يغتر الناس بالدنيا وينسوا الآخرة. وذلك أنه كان في بني إسرائيل أخوان أحدهما مسلم مؤمن طيب يحب الخير ويكثر منه، وأما الآخر فكان عابدا للأصنام، كافرا جاحدا، شحيحا بخيلا، جاف الطبع. ولما مات أبوهما اقتسم ماله فأنفق كل منهما حصته فيما يلائم طبعه وما يحب. أما الأخ المؤمن فقد اشترى عبيدا مملوكين بألف دينار وأعتقهم، جعلهم أحرارا لله تعالى، ثم اشترى ثيابا بألف دينار وكسى الفقراء العراة ابتغاء مرضات الله عز وجل، واشترى بألف ثالثة طعاما وأطعم الجائعين، وبنى المساجد وأكثر من فعل الخير وبذل المعروف، وأعان من استطاع إعانتهم حتى نفذ ماله، ولكنه كان مسرورا بما فعل راجيا الثواب والرحمة من الله عز وجل. وأما أخوه الكافر فإنه ما كاد يستلم ماله حتى وضع عليه المفاتيح وحرم الفقير السائل وشتم من قصده للإعانة وأغلق أذنيه عن سماع أنين المحتاجين وأغمض عينيه عن رؤية الأطفال الجائعين، ثم تزوج من نساء غنيات واشترى بقرا وغنما فتوالدت ونمت نموا مفرطا، واشتغل بالتجارة بباقي ماله فربح ربحا كبيرا حتى فاق أهل زمانه غنى، وبنى لنفسه جنتين أي بستانين كبيرين زرعهما أعنابا وكروما فأورقا وأثمرا وأحاطهما بشجر النخيل، ثم نوع في المزروعات فجعل فيهما من أنواع الخضار والفاكهة ولم ينقص منها شيئا، وكانت الأشجار متواصلة متشابكة لا يقطعها ويفصل بينها إلا النهر الجاري الذي يسقي الزروع بمائه الرقراق، فتميز البساتين بالشكل الحسن والترتيب الأنيق والطرقات التي جعلها ذاك الكافر فيهما للتنزه والتمتع بمنظرهما، وكان الجدير به أن يؤمن بالله الذي منحه كل تلك النعم وأنعم عليه بها وأن يشكره ويذعن له ويحمده. ولكن من الناس من تفتنهم الأموال وتجعلهم يتكبرون، وهكذا كان الأخ الكافر الذي لم يزدد إلا كفرا وطغيانا. وأدركت الأخ المؤمن الحاجة فأراد أن يعمل أجيرا ليأكل، فقال: لو ذهبت إلى أخي لأعمل عنده فإنه لن يمانع. فجاءه ولم يصل إليه إلا بعد فتح العديد من الأبواب، فلما دخل عليه سأله حاجته، فقال الأخ الكافر: ألم أقاسمك المال نصفين؟ فما صنعت بمالك؟ فأجابه المؤمن: تصدقت به لله تعالى راجيا الأجر الوفير. فقال الأخ الكافر متهكما: إذن أنت من المتصدقين، ما أراك إلا سفيها مضيعا لماله، والعياذ بالله من هذا الكفر. ثم قال: وما جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان، انظر ماذا صنعت بمالي حتى صار عندي من الثروة وحسن الحال ما ترى، أنا أكثر منك مالا. ثم أخذ بيد أخيه المؤمن يريه ما عنده، وفي نفسه الكبر والكفر، وأنكر البعث وفناء داره وما زرع في البساتين، وذلك لقلة عقله وعدم يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة. ثم قال: إن كان هناك بعث وقيام كما تزعم فلن أخسر شيئا، فكما أعطاني الله هذه النعم في الدنيا فسيعطيني أفضل منها في الآخرة لكرامتي عنده. فوعظه أخوه وحذره من الكفر بالله الذي خلقه من تراب ثم جعله رجلا سويا ثم يميته ويحاسبه، وأخبره أنه مؤمن بالله وحده لا شريك له، وأنه تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، خالق كل شيء. وقال له: إن الذي تعيرني به من الفقر سيعود عليك بالعقاب، فإنني أرجو أن يرزقني الله في الآخرة جنة خيرا من جنتك هذه الفانية. ثم إنك لا تأمن على البساتين من العواصف وتقلب الرياح التي قد تجعل منهما أوراقا جافة تتطاير هنا وهناك، وهذا الماء العذب إذا غار في الأرض فكيف تطلبه؟ ومن ذا ينصرك إذا شاء الله أن يخذلك؟ ولما رأى هذا المؤمن أن أخاه الكافر ما زال مصرا على كفره وطغيانه يمرح بين أزهاره وأشجاره، تركه وخرج. وفي الليل حدث ما توقعه الأخ المؤمن، إذ أرسل الله تعالى مطرا غزيرا وعواصف كثيرة أحرقت البساتين وهدمت العرائش وابتلعت الأرض ماء النهر فجف، وأصبحت الأرض رديئة لا نبات فيها ولا شجر، وقد ملئت بالوحل فما استطاع أحد أن يمشي عليها. ولما قام الكافر صباحا ذهب كعادته إلى البساتين ليتنزه ويتفيأ تحت ظلال الكروم، ولما رأى ما حل بهما جف حلقه وأخذ يضرب كفا بكف علامة التحسر والتأسف، وندم على ما سلف منه من القول الذي كفر بسببه بالله العظيم وإنكاره للبعث، وقال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وتركه أصحاب السوء الذين كانوا يعينونه على كفره وتجبره لما صار فقيرا، فغدا وحيدا لا ناصر له. قال ربنا: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خيرا من هذه الدنيا، وأن يميتنا على كمال الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله فيما أخبر به.

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلت برج أبي حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03 092 472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: قلبي. حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، أساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع أنواع الحشرات وبيع أدوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل أنواع الفيروسات والميكروبات، مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 21 من آب 2026 الموافق للثامن من شهر ربيع الأول 1448 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت الفاتيكان قلق من العقبات أمام الاتفاق الإطار، تحذير فرنسي من حرب يشعلها على الطاهر.

من النهار إلى عناوين صحيفة الأخبار. ضريبة سوري أحدث ابتكارات العنصرية اللبنانية. فرنسا تتوسل دورا في لبنان مقابل رفض أمريكي إسرائيلي. عون يطلب قيادة إيطاليا لقوى أوروبية بلا ضمانات. عودة الضغوط القصوى، أمريكا تحارب بسيف الخليج.

0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت قانون العفو يهتز والقرار الأصعب لم يتخذ بعد، عون يطلب مظلة الفاتيكان وهيكل يحمل ملف الجنوب إلى روما، ترامب يعلن الحرب الاقتصادية وطهران العقوبات إرهاب.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. 9 سفن فقط تعبر هرمز وبرنت ب 94 دولارا والمخزون النفطي يتراجع. اليمن يضرب أرامكو ورحيل الحاملات لإنقاذ ليسن زاف وقلق إسرائيلي.

وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت البابا يؤيد اتفاق الإطار وعاون لدعم خطوات الانسحاب وإعادة الإعمار والنازحين بر حزين لمغادرة اليونيفيل وواشنطن، تعتبر حزب الله فصيلا إيرانيا. الخزانة الأمريكية تتوعد إيران بأقصى العقوبات وعرقجي لا يكترث. واشنطن تدرج على قوائم العقوبات 10 أشخاص اتهمتهم بتهريب أموال لصالح حزب الله.

0: ومن أبرز ما عنوانت صحيفة الشرق: عون يطلب دعم الفاتيكان واليونيفيل تسلم مواقع للجيش. لماذا تخاف إسرائيل من الاتفاق السوري التركي؟
1: وإلى جريدة الجمهورية ومن أبرز ما عنونت: عون للبابا لإلزام إسرائيل بالانسحاب، عون لا استقرار قبل الانسحاب وحصر السلاح.
0: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: إيران تتأهب للإنزال الاقتصادي، الدين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار، أنقرة لن نقع في فخ نتنياهو، واشنطن لتحديد البلدات التجريبية في جنوب لبنان، دول الوساطة تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة. في الختام يبقى لنا أن نتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه صعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليكم.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، من الآداب التي ينبغي أن يفعلها مريد الجمعة أن يغتسل لها وأن يتنظف بسواك وأخذ ظفر وقطع رائحة كريهة، وأن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه. فقد روى أبو داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال: إنه صحيح على شرط مسلم. ويستحب أن يبكر إلى الجمعة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وطويت الصحف. رواه البخاري ومسلم. ويستحب أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها، لما روى أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وكذلك يستحب أن يكثر من الدعاء، لأن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، فلعله يصادف ذلك. ويستحب الإنصات للخطبة، وينبغي للقوم أن يقبلوا على الإمام ويستمعوا له وينصتوا. والاستماع هو شغل القلب بالاستماع والإصغاء للمتكلم، والإنصات هو السكوت، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أنصت للإمام يوم الجمعة حتى يفرغ من صلاته غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. ويكره الكلام أثناء خطبة الإمام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للحديث: ومن تكلم فلا جمعة له، أي لا جمعة كاملة، معناه جمعته هذه ما فيها ثواب، وليس معناه باطلة. وإنما إذا أراد نهي غيره عن الكلام طريقه أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه. وإن رأى إنسانا يرتكب حراما وجب الإنكار، فإن لم يمكن بالإشارة فبالقول بحسب ما يرتدع. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف وتحت شعار محمد على نهجه نحيا، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرع بعلبك يسرها دعوتكم لحضور الاحتفال الديني الكبير، وذلك في قاعة الثانوية الصلاح الإسلامية بعلبك حي الشعب يوم الجمعة 21 من آب الجاري الساعة 6:00 عصرا. يوجد مكان مخصص للنساء، وكل عام وأنتم بخير.
1: مدح الصوت علو مدح بيروي نبي.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: جاهزه لتعيشي مغامره ما بتنتسى وبتعمل فرق كبير بحياتك؟ تعلمي، قودي، واصنعي الاثر. انضمي لمخيم الاثر اللي بتنظمه مرشدات المشاريع من الجمعه 28 للاحد 30 اب، 3 ايام من الطاقه والحس، تخييم مهارات القياده والاعتماد على الذات، الوعي الصحي الرقمي والمالي، رحلات استكشافيه واحلى سهره نار. هالمخيم الكن بنات وصبايا من عمر 7 ل 21 سنة. شو ناطرة؟ سجلي هلا 03-290-155. هنقول مرشدة علينا رش الوردة.
1: رجعنا. تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين وبعد، لله تعالى. روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل من السنن، وهذا لأن علم الدين له فضل عظيم عند الله. وهذا تفسير سورة غافر، ونحن في الحلقة السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الهدى، يريد به جميع ما أتى به من باب الدين من المعجزات والتوراة والشرائع. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، أي التوراة والإنجيل والزبور، هدى وذكرى، إرشادا وتذكرة يتذكرون به وعد الله ووعيده. وما كان منسيا من الأحكام. أولي الألباب، لذوي العقول الذين يتفكرون ويتأملون فيها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر أي يا محمد على ما يجرعك قومك من الغصص، إن وعد الله حق، إنما سبق به وعدي من نصرتك وإعلاء كلمتك حق لا خلف فيه، وهو منجز لك. واستغفر لذنبك، لذنب أمتك، وقيل لذنب نفسك على من يجوز الصغائر على الأنبياء التي ليس فيها خسة ولا دناءة، وهذا قول جمهور العلماء. قاله القرطبي في تفسيره. وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون قبل إعلام الله إياه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأن آية هذه السورة مكية وآية سورة الفتح مدنية متأخرة. وقال الرازي: محمول على التوبة من ترك الأفضل والأولى، وقيل المقصود منه محض تعبد، كما في قوله تعالى في سورة آل عمران: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. ومعلوم أن إيتاء ما وعد الله كائن لا محالة، والأنبياء لا شك لا يشكون في ذلك، وكذلك المؤمنون، لأن الله لا يخلف وعده. ثم إنه تعالى أمرنا بطلبه تعبدا، نقل هذه الأقوال أبو حيان في تفسيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، أي دم على عبادة ربك والثناء عليه. والعشي من الزوال إلى الغروب، والإبكار من طلوع الشمس إلى وقت الضحى. ثم قال الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير حجة أتتهم وبرهان إن في صدورهم إلا كبر تعظم وهو إرادة التقدم والرئاسة وأن لا يكون أحد فوقهم فلهذا عادوك ودفعوا آياتك خيفة أن تتقدمهم ويكونوا تحت يدك وأمرك ونهيك لأن النبوة تحتها كل ملك ورئاسة ما هم ببالغيه ببالغي موجب الكبر ومقتضيه وهو متعلق إرادتهم من الرئاسة أو النبوة أو دفع الآيات فاستعذ بالله فالتجئ إليه من كيد من يحسدك ويبغي عليك إنه هو السميع لما تقوله ويقولون البصير بما تعمل ويعملون فهو ناصرك عليهم وعاصمك من شرهم ثم قال الله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لما كانت مجادلتهم في آيات الله

ثم قال الله جل جلاله: وما يستوي الأعمى والبصير. من عمي عن رؤية الآيات والاستدلال بها، ومن أبصرها واستدل بها، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. المسيء هو الكافر، لأن المؤمن محسن، أي لا يساوي المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. وهذا يدل على فساد قول بعض الناس: لا فرق بين الناس. الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. فلا يقال لا فرق بين الناس، لا يساوى المؤمن بالكافر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي الكفار، ما لكم كيف تحكمون. ثم قال الله تعالى: قليلا ما تتذكرون، تتعظون أيها الناس. ثم قال الله جل شأنه: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، لا بد من مجيئها وليس بمرتاب فيها، لأنه لا بد من جزاء، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يصدقون بها لقصور نظرهم. وقال ربكم ادعوني، أي اعبدوني، أستجب لكم أثبكم. فالدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن، ويدل عليه قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي يتعاظمون عن توحيدي، سيدخلون جهنم داخرين، صاغرين، أذلاء. ثم قال الله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، لتستريحوا فيه، بأن خلقه مظلما ليؤدي إلى ضعف الحركات وهدوء الحواس. والنهار مبصرا، هو أي مبصرا فيه، لأن الإبصار في الحقيقة لأهل النهار. إن الله لذو فضل على الناس، حيث يبصرهم ما يعتبرون به، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وهم الذين يكفرون فضل الله ولا يشكرونه، وكفران النعمة أي جحدها وعدم شكرها. ثم قال الله جل جلاله: ذلكم، أي الذي خلق لكم الليل والنهار، الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. هو الجامع لهذه الأوصاف من الربوبية والإلهية وخلق كل شيء والوحدانية. فأنى تؤفكون، فكيف ومن أي وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثان. ثم قال الله سبحانه: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. كل من جحد بآيات الله ولم يتأملها ولم يطلب الحق أفك كما أفكوا، أي كما انصرفتم عن الحق مع وضوحه صرف من قبلكم من الأمم الجاحدة عن ذلك. ثم قال الله جل جلاله: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا مستقرا، والسماء بناء، مبنية مرفوعة سقفا فوقكم، وصوركم فأحسن صوركم، لم يخلقهم منكوسين كالبهائم، ورزقكم من الطيبات، اللذيذات، ذلكم الله ربكم. فالذي فعل هذه الأفعال وأنعم عليكم أيها الناس هذه النعم هو الله ربكم، الذي لا تصلح الربوبية لغيره، لا الذي لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق. فتبارك الله رب العالمين، أي جل الله وتقدس وتعالى أمره ودامت وتتابعت خيراته، وفيه حث على وصفه تعالى به. ثم قال الله جل شأنه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه فاعبدوه، مخلصين له الدين، أي الطاعة من الشرك.

الشرك والرياء قائلين الحمد لله رب العالمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين. ولما طلب الكفار من النبي عليه الصلاة والسلام عبادة الأوثان نزل

0: من ربي هي القرآن. أمر الله تعالى نبيه أن يخبرهم بأنه نهي عن عبادة أصنامهم لما جاءته البينات من ربه، فهذا نهي بالسمع وإن كان منهيا بدلائل العقل، فتضافرت أدلة السمع وأدلة العقل، أي قوى بعضها بعضا على النهي عن عبادة الأوثان. وأمرت أن أسلم أستقيم وأنقاد لرب العالمين الذي هو مالك كل شيء. ثم قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب، أي خلق أصلكم من تراب، ثم من نطفة، أي ثم خلقكم من نطفة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفلا، المراد بيان الجنس، أي يخرج كل واحد منكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم يبقيكم لتبلغوا تمام قوتكم، ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل الشيخوخة، ولتبلغوا أجلا مسمى، معناه ويفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى وهو وقت الموت أو يوم القيامة، ولعلكم تعقلون، ما في ذلك من العبر والحجج. ثم قال الله جل جلاله: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا، أي قدر شيئا وأراد كونه، فإنما يقول له كن فيكون، فإنما يكون سريعا من غير كلفة. الماتوردية في هذه الآية وما أشبهها يفسرون قول كن فيكون بأنه عبارة عن سرعة الإيجاد، أما المشبهة المجسمة فيقولون إن الله بعدد ما يخلق يقول كن بالكاف والنون، وهذا سخافة عقل وخروج عن مقتضى البراهين العقلية وخروج عن القرآن، الله يقول ليس كمثله شيء، وفي كل لحظة يدخل في هذا الكون من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء، فلو كان كل مخلوق ليوجد يحتاج إلى كن لما كان هذا العالم موجودا، وهذا العالم موجود فإذن لا يحتاج إلى كن بكاف ونون. والنطق بالكاف والنون من صفة المخلوق كالإنسان والملك والجن، أما الله فتنزه عن ذلك. فمعنى الآية سرعة الإيجاد، إذا أراد الله تعالى أن يكون هذا الشيء في وقت ما يكون في الوقت الذي أراد الله، لا أحد يستطيع منع ذلك ولا أحد يستطيع تأخير ذلك عن الوقت الذي أراد الله تعالى أن يكون فيه. وإني أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم حسن الحال والسلامة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، وارزقنا أن نحفظه يا أرحم الراحمين، وأن نعمل بهديه، واجعله حجة لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين.
1: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

روى الحافظ الدارقطني من طريق ابن المسيب والحافظ السخاوي والغزالي في الإحياء، وحسنه ابن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. قيل: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وتعقد واحدة، أي تعد واحدة.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكله الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

طابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

أهلا بكم. شن طيران الحرب المعادي بعد الثانية من بعد منتصف الليل غارات استهدفت بلدة المنصوري، كما شهدت البلدة ليلا سلسلة تفجيرات ضخمة سمعت أصداؤها في قرى وبلدات الجنوب، كما نفذت قوات العدو تفجيرات في بلدتي حداثة والطيري في قضاء بنت جبيل. وكان طيران الحرب المعادي شن ليلا غارات وهمية في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء. في خضم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، دعت قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب جميع الأطراف إلى تجديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 ووقف الانتهاكات وتجنب أي أعمال استفزازية من شأنها زيادة التوتر أو التسبب بمزيد من الانتهاكات، مؤكدة أن عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد. حياتيا، يعقد وزير الطاقة والمياه جو صدي مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم يتناول فيه حصرا مسار التدقيق الجنائي ببواخر توليد الطاقة في قاعة الاجتماعات في وزارة الطاقة. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 15,000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 24,000 ليرة، وبقي سعر قارورة الغاز من دون تغيير. وأصبحت أسعار المحروقات على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أكتان 1,471,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 1,489,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,399,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,175,000 ليرة لبنانية. دوليا، تواصل واشنطن رفع سقف المواجهة الاقتصادية، وأعلن الرئيس دونالد ترامب ما وصفه بعملية اقتصادية ساحقة ضد إيران، محذرا حتى الدول والشركات والمؤسسات التي توفر لها شريان حياة اقتصاديا من عواقب كبيرة. وردت طهران بأن الضغوط الجديدة لن تحقق أهدافها، ومع استمرار أزمة مضيق هرمز يبدو أن الحرب تنتقل تدريجيا من البيدان العسكري إلى الاقتصاد والطاقة والتجارة العالمية. وإلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين، الأولى استهدفت هدفا حساسا للسعودية في مطار نجزان نجران، والأخرى استهدفت منشأة لمجموعة أرامكو نجران، وقد حققت العمليتان هدفيهما بنجاح. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.7 على مقياس ريختر جنوب البيرو، وفق ما نقلت فرانس بريس عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: معرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتوى.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

أصدقائي المستمعين والمشاهدين، ألف ألف ألف كم ألف آلاف، أهلا وسهلا بكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. منرحب فيكم كلياتكم أصدقائي بحلقة خاصة جدا جدا بمناسبة اقتراب ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي يوم الثلاثة، وكلكم أكيد عارفينين. نحن اليوم إذن الجمعة ب 21 آب 2026 الموافق ل 8 من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وبتعرفوا أنتم أنه اليوم يوم الاحتفال الكبير العظيم الضخم بهالمناسبة العظيمة اللي ستقيمه جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، وين؟ بالساحة المقابلة الكبيرة لمسجد محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت، لأن بيروت كلها تحتفل وتفرح بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

إذن أحبابها، نحن في أوائل شهر ربيع الأول على موعد مع ذكرى حدث عظيم، هو الحدث الذي ترقب قدومه سادة البشر أنبياء الله تبارك وتعالى عليهم الصلاة والسلام. هي فرحة الدنيا وموسم البشائر، ذكرى ولادة فخر الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، من علم الدنيا الحضارة وأنار بهديه الوهاج دروب العباد. هو اليوم الذي تنشرح فيه صدور أهل الإيمان وتشتاق له نفوس الصالحين، فيدفعهم حبهم إلى الاستقامة على هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، شاكرين الله تعالى أن جعلهم من حظه الشريف وخصهم بهذا الشرف أن كانوا من أمته عليه الصلاة والسلام.

صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الذي مدحه ربه عز وجل في القرآن الكريم فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، آمنت وصدقت أنك رسول الله، أنك رسول الله يا رسول الله، أنت رحمة الله، وأنت الشاهد البشير والداعي النذير، أنت السراج المنير، وأنت سيد الإمام حبيب الله وخليل الله، بك عرفنا الحق حقا والإسلام دينا والقرآن منهج هدى وصراطا مستقيما، وسنبقى على نهجك ما دمنا أحياء إلى آخر نبضة يا رسول الله، عليك الصلاة عليك السلام.

إذن أجواء جميلة جدا. بدي أدعيكم كلياتكم أصدقاء المستمعين والمشاهدين والمتابعين لأنتوا أهلياتكم وأحبابكم وكل جيرانكم وكل الأحبة اللي بتقدروا تتواصلوا معهم وتخبروهم أنه يلتقوا وتلتقوا كلياتكم بالساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين صلى الله عليه وسلم لتحتفلوا اليوم بذكرى مولد حبيب الحق محمد عليه الصلاة والسلام الساعة 8 وطلوع بإشراف جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وحضور فريق الإنشاد فريق المشاريع للإنشاد الديني مع ضيوف أعزاء كتير بتحبوهن وحاتشنفوا أسمعكم بسماعهن. إذن أحباب بدي وجه تحية كبيرة لكل اللي هلأ بلشوا يتواصلوا معي ويبعتوا تعليقات. بدي حيي نادي رادباغ محمد طه وكل الأحبة بيت زيات وقلي هلأ بدهم يتصلوا فيه ويبعتوا لي لحتى لا نحييهن ونحيي كل الأحبة يلي عم يتواصلوا معنا. إذن أحبابي اليوم يوم عظيم جدا بالإضافة إنه هو يوم الاحتفال الكبير هو يوم الجمعة. بتعرفوا أنتوا يوم الجمعة يوم عظيم البركة فيه تتنزل الكثير من الملائكة الكرام، فلذلك في هذا اليوم ساعة استجابة. أنتوا اجتهدوا في الدعاء على أن تكون ساعة الإجابة عندما تدعون ربكم عز وجل، فأكثروا من الدعاء وأكثروا من الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن أمة سيد الأنبياء وأن يفرح جميع المسلمين بهذه المناسبة العظيمة ويعبرون عن فرحهم بهذه الذكرى الطيبة التي ينتظرونها من عام إلى عام بشغف بحب بشوق بلهفة، كيف لا وهم يحتفلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، النعمة العظيمة النعمة الكبرى، هذه النعمة التي سخرها ربنا عز وجل لتزيل ظلام الضلال والفساد عن الكون. فأشرق نور محمد عليه الصلاة والسلام وكان هناك نهج عظيم جدا مشى عليه الصحابة الكرام ومن بعدهم إلى أن وصل إلينا هذا الدرب مشينا عليه. لذلك كان شعارنا هذا العام محمد على نهجه نحياه.

إذن بيروت وأخواتها طرابلس صيدا صور كل المدن كل البلدات حتى بالجنوب وين في شخص بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يحبك يا رسول الله يحب الاحتفال بمولدك الشريف يحب أن يعبر عن شكره لله تعالى بإيجاد هذا النبي الكريم الذي محى الظلمات ومحى الدياجير بنوره صلى الله عليه وسلم. نحب آباءنا نحب أمهاتنا نحب أولادنا نحب أحبابنا إخواننا ولكن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير شكل. نحب هذا النبي وسنبقى نحبه ونعبر عن حبنا له باتباعنا الكامل له صلى الله عليه وسلم ولن نحيد عن شرعه أبدا أبدا أبدا. لذلك يا رسول الله بهديك صلينا وبإرشادك صمنا بما علمتنا أشفق قوينا على ضعيفنا وأعان موسرنا فقيرنا بأخلاقك الكريمة ذقنا حلاوة العفو عمن ظلمنا وعطاء من حرمنا وصلة من قطعنا فما تملك نفس المؤمن بك إلا أن تسعد لذكرك وأن تستهل الشفاه تحكي عن القلب محبتك صلاة وسلاما يا نبي الهدى والسلام. وفي ذكرى ولادتك ما زالت الأمة يا سيد الناس يا أشرف الناس يا أعز الورى وأشرفهم وأعلاهم وأكرمهم يفرحون شاكرين ويشكرون محتفين ويحتفلون ممتنين أنك ظهرت وأنت النعمة أنت وجدت وأنت الرحمة يعرفون أن يوم إشراق نورك وطلوع نجمك لم يكن مثل كل يوم وكيف يكون كذلك وقد ظهر فيه من الآيات ما ظهر بحيرة تغيض ونار تنطفئ وإيوان يرتجس وشرفات تنقض ورؤى تعبر ونجم يظهر كلها تدل على أن الميلاد المحمدي عظيم وأن المولود كريم وأي كريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

في قلبي آه، في قلبي غرام، في قلبي شوق، في قلبي لهفة لك يا رسول الله. الله تعالى يجمعنا بك في جنات النعيم، الله يجمعنا بك وبأصحابك وآل بيتك الكرام وكل من آمن بك وصدقك وعمل على أن يكون مرضيا عند الله ومرضيا عندك يا رسول الله، يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله، يا تاج رؤوسنا. على أكثر من مليار شخص في كل عام يقرؤون كتاب الله مرتلين يا رسول الله، ويسردون سيرتك الشريفة معتبرين، يطعمون الطعام على حبك، وينشرون أشعار مدحك معتزين بأنك قائدهم وسيدهم ومعلمهم كل خير عرفوه، والشفوق الذي نهاهم عن كل شر تركوه واجتنبوه. علمتنا يا رسول الله أن فعل الخير في 12 من ربيع الأول على نية الشكر لا يخالف ما جئت به ولا ينافي ما أمرت به. يا قدوة الأمة، إن الأمة تحتاج اليوم إلى ذكراك وإلى استشراف صفاتك الطاهرة واستعلام مواقفك الشريفة أكثر. نحتاج اليوم أن نعرف الأجيال فضلك، وأن نعلمهم عن عظمتك، وأن نخبرهم أي عظيم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأي كريم هو، وأي رؤوف هو، وأي رحيم هو صلى الله عليه وسلم. أقطار الإسلام في الشرق والغرب فرحت فرحة واحدة بالمولد الشريف، فرح رجالها ونساؤها، شبانها وأطفالها، بهجة واحتفالات، أذكار وابتهالات، ونذور وصدقات من غير نكير من العلماء الفاضل من العلماء الفضلاء حقا، بل كان لكل من هؤلاء سهم وافر في الحث على هذه الأفعال الطيبة. عدوا معي من قراءة القرآن ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وإطعام الطعام حبا بحبيب رب العالمين، وهي أفعال خير في أي يوم عملت فيه، فلم يجدوا ما يمنع خيريتها في يوم المولد الذي يجمع القلوب على تكريم صاحب الذكرى. وقد مرت مئات السنين والأمة على هذا الحال، في كل عام يحتفلون بالنبي الإمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.

إذن رح يبقى صوت الحاج معروف قرانوح رحمه الله تعالى وكل أصوات المنشدين يلي لطالما فرحونا قلوبنا خاصة بذكرى المولد النبوي الشريف، وخاصة عندما كانوا يمدحون رسول الله عليه الصلاة والسلام بعبارات جميلة، بعبارات طيبة، بشغف، بحب. يمدحون الرسول ليحببوا الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام وتزيد المحبة أكثر. لذلك منقول رحمك الله يا حاج معروف، ويا كل منشد أنشد وهو مخلص لله تعالى. ما مننساك يا ربيع بابا ناصر، ما مننساك يا سعيد المير، ما مننساك يا حاج معروف، ما مننساك يا محمد الإمام، ما مننساك يا ياسر عباس. شو بدنا نذكر لنذكر من الأشخاص اللي سبقونا والحمد لله ما زالت موجودة مجموعة وكوكبة جميلة جدا من المنشدين يلي لطالما يعطرون الأجواء ويعطرون القلوب بذكر نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله رح يبقى إلى ما شاء الله هذا العمل الجميل جدا. نحن عم نتعلم وعم نعلم الناس منهاج النبوة الذي نتبعه. يعلمنا أن الظلم بغيض وأننا لا نسكت للظالمين ولكننا لا نظلم. فطالب الإنصاف طريقه العدل، والقوي بمدد من الله لا يستذئب على الضعفاء ولا يستقوي على المساكين. فالقوة في الحق ولزوم التقوى والعز في التدين الصافي واتباع الشريعة. قلنا سابقا ونقول: من فرح بنبيه اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن عظم حبيبه المصطفى التزم هداه. وتعظيم الألسن ينبع من القلب وتترجمه الجوارح بالتقى والأعمال الصالحة. الداعي إلى محبة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون دعوته قولا وعملا بإخلاص كل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بالرفق والموعظة الحسنة وعمل صالحا عاش على هذا ومات عليه. لذلك يا أحبابي بدنا نقولكم نحن اليوم معكم، حنكون معكم بإذن الله تعالى بنقل مباشر من وقائع الاحتفال الكبير يلي حيصير إن شاء الله تعالى اليوم، بالاحتفال الضخم تجاه مسجد محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت الغالية، بيروت الحبيبة اللي كلنا منحبها واللي إن شاء الله تعالى ستتنزل عليها البركات بهذا الاحتفال العظيم بهذه المناسبة الكبيرة. فحنكون معكم إن شاء الله تعالى متابعين. كل الأحبة اللي خارج بيروت بيقدروا يتابعوا الاحتفال، وقائع الاحتفال عن طريق إذاعتنا، إذاعة نداء المعرفة، صوت المشاريع، الإذاعة الطيبة يلي بتحب تنقل الكلمة الهادفة والكلمة الطيبة لتستفيدوا وهي تستفيد كمان. لذلك بدي رحب هلأ بكل الأحبة يلي كمان عم بيبعتوا لي على تعليقاتهم على صفحتي أو صفحة الإذاعة على اليوتيوب: نادية دباغ، نهال شماس، سناء شماس، كمان حسن شماس، ما شاء الله شماسي كتار، الله يحفظهم جميعا. بدي حيي كمان نادرة دباغ مرة تاني بسم الله عليها، محمود بخاري، ريماس حسين، وكل الأحبة ما بقدر أذكرهم كلياتهم ما شاء الله كتار، بس بدي شجعهم أنه دايما يبعثوا التعليقات ليعبروا عن محبتهم بهذا النبي الكريم وهذه المناسبة العظيمة وهذه الإذاعة الكريمة التي تحب أن تنقل لكم الأجواء الطيبة دائما. معكم إذاعة نداء المعرفة.

إذن أجواء جميلة جدا عم بيعيشنا فيها حبيب قلبنا مهندس الصوت زميل مجد، من حيه تحية كبيرة لأنه محترف بيعرف كيف بده يدغدغ لنا مشاعرنا وقلوبنا. وبدنا أكيد نحيي كمان زميلتنا إيمان بغرفة الكنترول اللي عم تنقلكن صورتنا وهالمشاهد الطيبة الحلوة اللي عم تشوفوها، خاصة اللي عم يتابع هلأ صفحتنا على اليوتيوب. بدنا نقولكن كمان أنه منوجه لكم تحية كبيرة، بعدكن مع جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء إذن عبر أثير إذاعة نداء المعرفة، هالإذاعة الطيبة. وبدنا نقول أنه من علامات المحبة يلي علمنا إياها مولانا الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أنه قال: يعلم أن ثواب المحب المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، ويكفي فيه أن الله تعالى يحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي يحصل لكم الرضا من الله تعالى باتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل. وقد قيل: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. أولى علامات المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل لرسول الله عليه الصلاة والسلام في شريعته وسنته، والعمل بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يكون العبد محبا ما لم يكن متبعا في العقيدة والأحكام، متعلما بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعلمه من علم الدين، مدافعا عن دين الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رحم الله مولانا الشيخ عبد الله الهراري رحمة واسعة.

صلى الله عليه وسلم. أحبابي الكرام، ما زلنا إذا مع الحلقة الخاصة باقتراب أو بالتهنئة باقتراب ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان عم يذكرون الأحبة اللي عم تقولنا تعليقات أنه بدنا نذكر كمان بالخير الحاج جمال حلبي رحمه الله، الحاج جمال قيسي رحمه الله، والحاج الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله، والحاج محمد جوهر رحمه الله، يلي كانوا من اللي بيزينوا احتفالاتنا وبيزينوا المهرجانات يلي كانت تقيمها جمعية المشاريع. يمكن نسيت ناس، ولكن هن كلهم بقلوبنا، ما بننساهم إن شاء الله تعالى، دائما بنترحم عليهم ودائما نذكرهم بالخير، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم وبمولانا الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله، وبمولانا الشيخ نزار حلبي رحمه الله، وبمولانا الشيخ حسام قراقيرة أطال الله في عمره، وبكل من أحببنا من الطيبين وعلمونا الخير وعلمناهم الخير وتذاكرنا فيما بيننا بالخير، وكنا إخوة، كنا إخوانا في الله عز وجل، أحببنا بعضنا لله تعالى. إذن أحبابي، بدي ودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى يوم الجمعة المقبل. اليوم نلتقي فيكم إن شاء الله تعالى، ما تنسوا اليوم من الساعة 8 المساء وطلوع إذاعة نداء المعرفة هتكون معكم لحتى لتنقل نقل مباشر وقائع الاحتفال الضخم الكبير جدا الذي تقيمه جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في وسط بيروت في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، التي ستسع المئات الألوف بإذن الله تعالى من محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قد يبكون فرحا وشوقا لهذا المنظر الكبير جدا الذي يدغدغ القلوب ويقوي المشاعر ويهيج الأحاسيس. إذن أحبابي، لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى اليوم مساء، خلوكم معنا وبارك الله بكم، ونستودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: السامع.
1: نداء المعرفة.
2: Experience a safe learning environment at AICP schools.
3: مجوهرات أمر، أمر جولري.
4: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
3: مجوهرات أمر، أمر جولري.
4: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
3: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبية الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لفكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
0: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
0: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

0: أهلا بكم. الاهتمام لا يزال منصبا على الجنوب، حيث الوضع لم يتغير منذ أسابيع، إذ تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها. وفي آخر المستجدات، شن الطيران الحربي المعادي ليلا سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة، دوحة كفر رمان، وعند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة. ترافقت الغارات مع قصف مدفعي على المنطقة، طال أيضا مرتفع علي الطاهر. كما شن الطيران الحربي المعادي بعد الثانية من منتصف الليل غارات استهدفت بلدة المنصوري. وشهدت البلدة ليلا سلسلة تفجيرات ضخمة سمعت أصداؤها في قرى وبلدات الجنوب، كما نفذت قوات العدو تفجيرات في بلدتي حداثة والطيري في قضاء بنت جبال. وكان الطيران الحربي المعادي شن ليلا غارات وهمية في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء. في خضم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، دعت قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب جميع الأطراف إلى تجديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 ووقف الانتهاكات وتجنب أي أعمال استفزازية من شأنها زيادة التوتر أو التسبب بمزيد من الانتهاكات، مؤكدة أن عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد. وأمس سلمت قوة اليونيفيل المتمركزة في منطقة الخردل الليطاني موقع إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني المتمركز بالقرب منه، وجاء هذا التسليم ضمن خطة نقل عدد من مواقعها إليه في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمتها مع نهاية السنة الجارية. استقبل صباح اليوم وزير الدفاع الوطني لواء ميشيل منسا رئيس الحكومة نواف سلام في قيادة قطاع جنوب الليطاني ثكنة بنا وبركات في صور، حيث اجتمع مع عدد من ضباط القطاع. وقال وزير الدفاع الوطني لواء ميشيل منسا من قيادة قطاع جنوب الليطاني: نؤكد موقفنا الثابت باسترجاع سيادة الدولة وكل شبر من أراضينا، وهذا هو الهدف من المفاوضات التي هي الحل الأفضل للخروج من هذا النفق. في إطار المفاوضات، لا يزال موعد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية محاطاً بالغموض، وتقول مصادر وزارية إن الموعد المتداول في بداية شهر أيلول لا يزال مبدئياً، وأن الدعوات الرسمية لم توجه حتى الآن، مرجحة أن يتم توجيهها في الأيام المقبلة. وتؤكد المصادر أن لبنان لن يغيب عن أي اجتماع للمفاوضات، إلا أنها في الوقت نفسه لا تبدي تفاؤلاً كبيراً حيال النتائج الممكنة للجولة المقبلة، خصوصا في ظل الظروف السياسية والعسكرية القائمة والمواقف الإسرائيلية التصعيدية. في إطار زياراته الخارجية، بدأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون زيارة إلى الفاتيكان، التقى خلالها البابا لون الرابع عشر. ووفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، شكر عون البابا على كافة الجهود التي يبذلها لدعم لبنان لتحقيق مطالبه لإزالة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على أرضه، ودعا إلى مواصلة دعمه لهذه المطالب وعلى رأسها إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ بنود صيغة الإطار والوقف الفوري لاعتداءاتها على القرى والبنى التحتية في الجنوب وعلى المدنيين وانسحابها من المناطق التي تحتلها. وأكد عون أن هذه الخطوات ينبغي أن تتزامن مع بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود. من جانبه، أعرب الفاتيكان عن قلقه حيال صعوبات تواجه تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي. هذا وينتظر أن يلتقي الرئيس عون في روما رئيس الإيطالي ورئيسة الحكومة وعددا من المسؤولين الإيطاليين الكبار. في الإطار المالي، تلقى وزير المال ياسين جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنستو راميريز، هنأه فيها على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبرا أنها خطوة جيدة جدا وتعكس التزام لبنان، كاشفا عن استئناف الصندوق اجتماعاته في بيروت في منتصف أيلول المقبل. حياتيا، يعقد وزير الطاقة والمياه جو صدي مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم يتناول فيه حصرا مسار التدقيق الجنائي ببواخر توليد الطاقة في قاعة الاجتماعات في وزارة الطاقة. حياتيا أيضا، يوقع مجلس الأنماء والإعمار ظهر اليوم اتفاقية تنفيذ المنح الزراعية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس الأنماء والإعمار. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 15,000 ليرة والمازوت 24,000، وبقي سعر قارورة الغاز من دون تغيير. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,471,000، بنزين 98 أوكتان 2,489,000، المازوت 2,399,000، أما قارورة الغاز فمليون ومية وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع برغور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: أرحب بكم من جديد. تواصل واشنطن رفع سقف المواجهة الاقتصادية، وأعلن الرئيس دونالد ترامب ما وصفه بعملية اقتصادية ساحقة ضد إيران، محذرا حتى الدول والشركات والمؤسسات التي توفر لها شريان حياة اقتصاديا من عواقب كبيرة. وردت طهران بأن الضغوط الجديدة لن تحقق أهدافها، ومع استمرار أزمة مضيق هرمز يبدو أن الحرب تنتقل تدريجيا من الميدان العسكري إلى الاقتصاد والطاقة والتجارة العالمية. في الغضون، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات المشددة التي توعدت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب بإقرارها على الجمهورية الإيرانية تعد إرهابا اقتصاديا وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. هذا ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على تصريحات ترامب قائلا إن ما يسمى يوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية، معتبرا أن ذلك استمرارا لما وصفه بالسياسة الفاشلة. وبشأن مضيق هرمز، أظهرت بيانات أن 7 سفن شحن أبحرت عبر مضيق هرمز أمس، وهو نصف العدد المسجل في اليوم السابق، وسط مخاوف حيال وضع حركة الملاحة في الشرق الأوسط في ظل استمرار جمود المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وإلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين. الأولى استهدفت هدفا حساسا للسعودية في مطار نجران، والأخرى استهدفت منشأة لمجموعة أرامكو نجران، وقد حققت العمليات هدفيهما بنجاح. في الملف الفلسطيني، دعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الجانب الإسرائيلي إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وسحب المناقصات التي طرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع A1 بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن الكرملين أنه لا توجد أسباب تدعو للتفاؤل بشأن التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا بسبب موقف كييف، مشيرا إلى أن دولا أوروبية بينها بريطانيا تعمل على مواصلة تأجيج الصراع في أوكرانيا. شهدت مناطق في أوروبا يقطنها 80 مليون نسمة، حرارة تجاوزت 40 درجة لمرة واحدة على الأقل في الفترة بين 15 من حزيران والخامس عشر من آب 2026 وفق تحليل أجرته وكالة فرانس بريس. ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.7 على مقياس ريختر جنوب البيرو وفق ما نقلت فرانس بريس عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، خصوصا في المناطق الداخلية وفوق الجبال، ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 35 درجة فوق الجبال، من 16 إلى 29، أما في الداخل من 19 إلى 39 درجة. الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سالة الخير، منكم للمحتاجين.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

جاهزة لتعيشي مغامرة ما بتنتسى وبتعمل فرق كبير بحياتك؟ تعلمي، قودي، واصنعي الأثر. انضمي لمخيم الأثر اللي بتنظمه مرشدات المشاريع من الجمعة 28 للأحد 30 أب. 3 أيام من الطاقة والحماس، تخييم مهارات القيادة والاعتماد على الذات، الوعي الصحي الرقمي والمالي، رحلات استكشافية وأحلى سهرة نار. هالمخيم لكم بنات وصبايا من عمر 7 لـ21 سنة. شو ناطرة؟ سجلي هلأ 03-290-155.

0: وعلى أثره صلى الله عليه وسلم برنامج مميز، وفي كل حلقة نتتبع شيئا اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى نحتاج إليه. على أثره صلى الله عليه وسلم رحلة مشوقة نستظل وإياكم من خلالها في ظلال مواقف مهمة في السيرة النبوية العطرة مع الشيخ محمد الدنا. على أثره صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله الذي جعل البركة في آثار نبيه الأكرم سيدنا محمد الفخم المفخم، والصلاة والسلام على هذا الرسول البشير النذير من قدره عال كبير، وعلى آله وصحبه الغر الميامين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإننا نتتبع في كل حلقة شيئا اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لنقف عند شكله ومادته، بل لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى ما زلنا نحتاج إليه اليوم. وفي الحلقة الماضية كان الأثر الذي تكلمنا عليه الجذع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستند إليه وهو يخطب، ثم حن إليه حين ابتعد عنه فعاد إليه وضمه حتى سكن. أما الأثر الذي سنتكلم عليه اليوم فهو حجران كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربطهما على بطنه من شدة الجوع. حجر صغير لا يحمل للزينة ولا يوضع في بناء، بل كان مخفيا تحت ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعصبه على بطنه حين يشتد به الجوع. حجر صامت، لكنه يكشف لنا شيئا من الحياة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياة لم تكن بعيدة عن المشقة ولا معزولة عن آلام الناس وحاجاتهم. في أحد المواقف جاء أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الجوع، وكشف عن بطنه فإذا عليه حجر، كأنه يقول: لقد بلغ بي الجوع ما بلغ بك. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فإذا عليه حجران. لم يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يصبروا على أمر لم يذق شدته، ولم يكن يحدث الجائعين عن الصبر وهو في حال تخمة. كان واحدا منهم يجوع أحيانا أكثر مما يجوعون، ويتحمل أكثر مما يتحملون، بل قد يكون ما يخفيه من المشقة أكثر مما يظهرونه. كان يستطيع أن يخبرهم عن جوعه، لكنه لم يبدأ بشكواه، ولم يجعل ما يلاقيه سببا ليشغل الناس بنفسه. وحين شكى إليه الصحابي كشف له أن قائده لم يكن بعيدا عما يعيشه، لو أراد لجعل الله في يده مفاتيح خزائن الأرض، ولكنه لم يجعل الدنيا غايته واختار ما عند الله عليها. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. الغنى ليس دائما أن يكثر ما يملكه الإنسان، بل أن يعطيه الله كفايته، وأن يبقى قلبه غير متعلق بما في يده، فقد يدخل المال إلى البيت لكن لا يدخل إلى القلب، وقد يقل ما في اليد ويبقى الإنسان غني النفس، لا يذل نفسه من أجل الدنيا ولا يجعلها أكبر همه. قد يطلب المسؤول من الناس أن يتحملوا أزمة وهو لا يغير شيئا من حياته، وقد يطلب مدير من موظفيه أن يعملوا ساعات إضافية ثم يكون أول من يغادر وآخر من يتحمل التعب، وقد يطلب الأب من أهل بيته أن يقللوا نفقاتهم، لكنه لا يتنازل عن شيء من كمالياته، وقد يطلب شخص من غيره الصبر لكنه لا يصبر معهم ولا يخفف عنهم. الناس لا يحتاجون فقط إلى من يأمرهم بالتحمل، بل إلى من يشعرون أنه يتحمل معهم. لا يعني ذلك أن تكون مسؤوليات الناس متطابقة، ولا أن يعيش كل مسؤول الظروف نفسها التي يعيشها من تحت مسؤوليته، لكن عليه ألا يكون غريبا عن معاناتهم، وألا يطلب منهم ما لا يقبل أن يتحمل منه شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقود أصحابه من مكان بعيد، كان بينهم في السفر وفي العمل وفي الجوع وفي الشدة، فلم تكن القيادة عندهم امتيازا يحصل به على أكثر مما يحصل عليه الناس، بل مسؤولية تجعله أقرب إلى حاجاتهم. ومن السهل أن يظهر الإنسان إلى جانب الناس في وقت الراحة، لكن القرب الحقيقي يظهر وقت الضيق، حين يقل الطعام أو يكثر العمل أو تضيق الأحوال. هل يترك الإنسان من حوله يواجهون الأمر وحدهم، أم يحمل معهم جزءا من العبء؟ وقد لا يكون الجوع الذي حولنا ظاهرا دائما، وقد يكون قريبا منا. شخص لا يجد كفايته لكنه لا يطلب، وقد يكون موظفا يمر بضائقة لكنه يخفيها، وقد يكون طالبا لا يملك ما يملكه زملاؤه فيتجنب مشاركتهم حتى لا يظهر حاله، وقد تكون أسرة تقلل طعامها وتظهر أمام الناس

0: مكان تكون فيه صاحب قرار. اسأل نفسك: هل أطلب منهم أمرا لا أتحمل منه شيئا؟ هل أعرف حقيقة الضغوط التي يعيشونها؟ هل أستطيع أن أخفف عن أحدهم؟ وهل يوجد حولي شخص يخفي حاجته؟ ابدأ بخطوة صغيرة، اسأل عن أحوال من حولك، شارك في عمل كنت تلقيه على غيرك، خفف عبئا عن شخص متعب أو أعن محتاجا من غير أن تشعره بالحرج.
1: على أثره صلى الله عليه وسلم، برنامج مميز، وفي كل حلقة نتتبع شيئا اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى نحتاج إليه. على أثره صلى الله عليه وسلم، رحلة مشوقة نستظل وإياكم من خلالها في ظلال مواقف مهمة في السيرة النبوية العطرة مع الشيخ محمد الدنا. على أثره صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به.

0: نداء المعرفة
1: رضيع الخير تجلى نور الهدى. احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف وتحت شعار محمد على نهجه نحيا، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرع بعلبك يسرها دعوتكم لحضور الاحتفال الديني الكبير، وذلك في قاعة ثانوية الصلاح الإسلامية بعلبك حي الشعب يوم الجمعة 21 من آب الجاري الساعة 6:00 عصرا. يوجد مكان مخصص للنساء، وكل عام وأنتم بخير.
2: مدح الصوت علو، مدح بيروين بيروين.
0: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44، 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01 31 22 30، 03 740 711 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
7: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة. القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف صباحا أطراف ميفادون لجهة زوطر الشرقية. رئيس الحكومة نواف سلام: من قيادة قطاع جنوب الليطاني نريد للبنان أن يكون تحت سلطة الدولة مع استعادة الدولة قرار الحرب والسلم. وزير الدفاع ميشيل منسا منصور: المفاوضات الحل الأفضل للخروج من النفق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: مقتل القيادات الإيرانية يعقد مسار المفاوضات مع واشنطن. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: محور المقاومة اليوم أقوى من أي وقت مضى في مواجهة الاستكبار العالمي. القوات الإسرائيلية تكثف غاراتها على غزة، شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من القطاع. مجلس الأمن الدولي يجري اليوم جولة ثانية من التصويت لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. الجيش الروسي ضرب مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية في ميناء جنوب أوكرانيا. هيئة الطوارئ الأوكرانية: قتيلان ومصابان في هجوم روسي بالمسيرات على مقاطعة خاركيف. ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في جنوب الصين إلى 159 قتيلاً. زلزال بقوة 6.7 على مقياس ريختر يضرب جنوب البيرو. أخيراً الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
1: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.

0: إنه الموعد موعد بيروت.
1: بيروت
0: تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في حلقتنا هذه من برنامج حدث في ربيع الأول، سيكون محور كلامنا حول التعرف على الصحابي الجليل المسور بن مخرمة رضي الله عنه، الذي توفي في ربيع الأول من عام 64 للهجرة المشرفة.
1: رسول الله، رسول الله.
0: يقول ابن عبد البر في الاستيعاب وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهما في تعريفه رضي الله عنه: هو المسور بن مخرمة ابن نوفل القرشي الزهري أبو عبد الرحمن، من فضلاء الصحابة وفقهائهم. والده مخرمة شهد حنينا، وهو أحد المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه منهم، وقد قدم دمشق في الجاهلية وكان في عير قريش التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها، وكانت وقعة بدر بسببها، وكان أحد الذين نصبوا أعلام الحرم لعمر، وكان له سن وعلم بأيام قريش، ويؤخذ عنه النسب ويكنى أبا صفوان، وقيل أبا المسور. وأما أم المسور فهي أخت عبد الرحمن بن عوف، يقال لها الشفاء، وقيل رملة. ولد المسور بعد الهجرة بسنتين، وشهد الفتح وهو ابن 6 سنين، وقدم به أبوه المدينة في عقب ذي الحجة سنة 8، وهو أصغر من ابن الزبير ب4 أشهر. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم والمسور ابن 8 سنين، وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ عنه، وحدث عن سيدنا عمر بن الخطاب، وكان يلزمه كثيرا ويأخذ عنه وعن عبد الرحمن بن عوف وعمر بن عوف رضي الله عنهم. وكان المسور فقيها من أهل الفضل والدين، لم يزل مع خاله عبد الرحمن بن عوف مقبلا ومدبرا في أمر الشورى، وبقي بالمدينة إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه، ثم انحدر إلى مكة فلم يزل بها حتى توفي معاوية.
1: رسول الله، رسول الله.
0: روى عن المسور بن مخرمة الكثيرون، ومنهم عروة بن الزبير وعلي بن الحسين وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وغيره. وروى هو عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله عنهم. وكان المسور لفضله ودينه وحسن رأيه تخشاه الخوارج وتعظمه وتبجل رأيه، وقد برأه الله منهم. ومما جرى معه ما رواه ابن القاسم عن مالك أنه قال: بلغني أن المسور بن مخرمة دخل على مروان بن الحكم فجلس معه وحادثه، فقال المسور لمروان في شيء سمعه: بئس ما قلت. فركضه مروان برجله فخرج المسور، ثم إن مروان نام فأتي في المنام، فقيل له: ما لك وللمسور؟ كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال: فأرسل مروان إلى المسور فقال: إني زجرت عنك في المنام، وأخبره بالذي رأى. فقال المسور: لقد نهيت عنه في اليقظة والنوم، وما أراك تنتهي.
1: رسول الله، رسول الله.
0: وكان المسور رضي الله عنه ممن حاولوا ثني الإمام الحسين رضوان الله عليه عن الخروج إلى العراق، حيث يقول ابن عساكر في تاريخ دمشق: كتب المسور بن مخرمة إلى الحسين رضي الله عنه قائلا: إياك أن تغتر بكتب أهل العراق، ويقول لك ابن الزبير: الحق بهم فإنهم ناصروك. إياك أن تبرح الحرم، فإنهم إن كانت لهم بك حاجة فسيضربون آباط الإبل حتى يوافوك فتخرج في قوة وعدة. فقال: أستخير الله في ذلك. وبعد استشهاد الحسين رضي الله عنه، قدم الحسين بن نمير مكة لقتال ابن الزبير، وحاصر مكة. وفي حصاره ومحاربته أهل مكة أصاب المسور حجر من حجارة المنجنيق وهو يصلي في الحجر فقتله، وذلك مستهل ربيع الأول سنة 64. وصلى عليه ابن الزبير وتوفي وهو ابن 62 سنة. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، تابعونا وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.
2: حدث في ربيعنا الأول: رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيعنا الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيعنا الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاً.

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: أعلم. والحمد لله رب العالمين.
1: نبقى الآن مع خطبة الجمعة المباركة يلقيها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات، وهي تحت عنوان من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كظم الغيظ وصلة الرحم.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. قال الله تعالى في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى البخاري من حديث عائشة في وصف الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام: كان خلقه القرآن. فمن أراد أن يعرف خلق الرسول فليقرأ القرآن وليفهمه، فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق التي جاء بها القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى وكف الأذى عن الغير. وروى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. وأخرج أبو بكر اللال في كتابه مكارم الأخلاق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت بين شر جارين، عقبة بن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل أذاهما، مع أنه كان أشجع خلق الله على الإطلاق، وقد أوتي من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ومع ذلك كان العفو خلقه والصبر شيمته. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. وحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الغير وكف الأذى عن الغير وبذل المعروف. وانظروا إخوة الإيمان إلى هذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، وإلى عظيم أخلاقه، فقد كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة ويسمى زيد بن سعية، قد اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أراد أن يعرف إن كان هذا الوصف ينطبق على الرسول، فعامل الرسول بدين مؤجل لأجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام جاء اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مطالبا بالدين، ونال من الرسول بكلمة تهز المشاعر، فأراد سيدنا عمر رضي الله عنه أن ينتقم منه، وكاد أن يبطش به فيقتله، فنهاه الرسول الحليم الصبور صلوات ربي وسلامه عليه. عندها علم اليهودي أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وأنه نبي آخر الزمان، فنطق بالشهادتين. ومما يعين على تحمل أذى الغير كظم الغيظ، فقد مدح الله تعالى المتقين الكاظمين الغيظ، ووصفهم بأنهم محسنون وأنهم عند الله محبوبون، فقد قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي الحديث الشريف أن من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه خيره الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة من الحور العين ما شاء. أخي المسلم، إذا أساء إليك إنسان أو جرحك بكلمة أو مسبة فكظمت غيظك امتثالا لأمر الله وكنت قادرا على أن تنفذه، فإن الله تبارك وتعالى يخيرك من الحور ما تشاء يوم القيامة. فلتكن واسع الصدر متسامحا كثير الصفح، فالعفو من شيم الكرام. ومن جملة بذل المعروف للغير ما يدل عليه حديث البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فأما الخصلة الأولى في قوله عليه السلام تصل من قطعك، فمعناه أن للرحم حق الصلة، والرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب، فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء إن لم يصله ولو قطع هذا القريب زيارته. والصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم، فلا يقول: هذا رحم لا يزورني فلا أزوره. فلا يجوز أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة. وإن من أسباب التفكك في المجتمعات قطع الأرحام، فيقول الرجل مثلا: إذا لم يزرني ابن عمي فلن أزوره، وتقول المرأة: إذا لم تزرني ابنة خالتي فأنا لست مستعدة للتنازل لزيارتها. إن زيارة الأقارب الذين لا يزورونك ليست مهانة ومذلة، بل خصلة خير وعمل طاعة. ومن جملة الصلة الواجبة أن الرحم إذا وقع في ضيق واحتاج لمن يعينه بالمال لسد حاجاته الأصلية ولم يعنه أحد بذلك وعرفت بالحال، وجب عليك سد حاجته إن كنت قادرا، وهذا من جملة الصلة الواجبة عليك. وكم من إنسان في هذه الأيام يضيع هذا الحق، أعاذنا الله من ذلك. فاتقوا الله رحمكم الله، واستعينوا بالله على مرضاته، واستمسكوا بآداب شريعته وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. تولانا الله جميعا في أنفسنا وذوينا ومحبينا، وأعاننا على امتثال أمره وطاعته واتباع نبيه بمنه وكرمه. هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، المنزه عن الأين والصورة والأعضاء والجوارح والألوان، جل ربي لا إله إلا هو، لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، تنزه عن الاتصال والانفصال. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، ومن وصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه. فاعلم يا أخي أنه لا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عنا أحسن الجزاء، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى، ومن كظم غيظه وملك نفسه عند الغضب حفظها ووقاها، فكم من جريمة سببها الغضب، وكم من قطيعة رحم بين الإخوة والأقارب سببها الغضب، وكم من الخلافات والمنازعات سببها عدم كف النفس عند الغضب. وإن أخطر ما يقع فيه الإنسان في حالة الغضب هو الكفر والعياذ بالله تعالى، كهؤلاء الذين لا يتورعون عن مسبة الله لمجرد أن خالفته زوجته في أمر ما، أو لمجرد أن عصاه ولده ولم ينفذ له أوامره. قال الحافظ النووي: لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا، فقال له رجل: ألست مسلما؟ فقال: لا، متعمدا كفر. ومعنى متعمدا أي بإرادته ولو كان غاضبا، بل نص على ذلك غيره من شافعية وحنفية ومالكية وغيرهم. وقد روى ابن حبان بالإسناد الصحيح أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وانشر علينا رحمتك يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم حسن أحوالنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا، وقنا شر ما نتخوف رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر.

0: أيام المولد، رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم الاثناش اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.
1: السلام عليكم يا عمو جمال.
2: وعليكم السلام يا حبيبي، شو هالجولة بالحي؟
1: نحن عم نجمع مساهمات بسيطة من الجيران حتى نشتري زينة المولد ونعلقها بشوارع الحي.
2: بارك الله فيكم، ذكرتوني بأيام حلوة.
1: كنتوا كمان تجهزوا الحي للمولد زمان؟
2: نعم يا غالي، كان أهل الحي يجتمعوا وكل بيت يقدم اللي بيقدر عليه. في ناس بتساهم بالمصاري وفي ناس بتساهم بتعليق الزينة، وكانت الفرحة بتجمع الكل.
3: أهلين يا أولاد، شو معكن؟
1: عم نجمع تبرعات حتى نستعد للمولد.
3: فكرة حلوة كتير.

من أحلى شيء إنه هالذكرى العطرة بتجمع الجيران وبتقرب القلوب، وكل زينة منعلقة بتحمل معها فرحة وذكرى حلوة من أيام المولد. ذكرى

0: شوف الناس عم بيعلقوا الزينة بالحي بعرف إنه يوم المولد قرب.
1: واللي بيلفت لي نظري مش الزينة بس، اللي بيلفتني كيف أهل الحي بيجتمعوا كل سنة حتى يكبروا فرحتهم سوا.
2: يا هالذكرى شو منهواكي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
3: تبقى للمناسبات الحلوة ذكريات تحفظها القلوب، ومن أحلى ما فيها إنها بتجمع الناس على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتخلي أيام المولد دايما مليانة فرح ومودة.
4: أيام المولد رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم 12 اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
6: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
7: رضيع الخير تجلى نور الهدى.
8: احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف وتحت شعار محمد على نهجه نحيا، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرع بعلبك يسرها دعوتكم لحضور الاحتفال الديني الكبير، وذلك في قاعة ثانوية الصلاح الإسلامية بعلبك حي الشعب، يوم الجمعة 21 من آب الجاري الساعة 6 عصرا. يوجد مكان مخصص للنساء، وكل عام وأنتم بخير.
7: مدح الصوت علو، مدح بيروينا بيروينا.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3-313-922.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم المحبب حكم الدين مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. ونبدأ بالسؤال الأول الذي وردنا من أخ مستمع يقول: هل ورد النهي عن سب الريح؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، قبل البدء بهذه الأجوبة المباركة، أذكركم أن تخلصوا النية دائما عندما تستمعون إلى علم الدين، فإن الرسول يقول: إنما الأعمال بالنيات. وأقول في الجواب عن هذا السؤال: إنه ورد في الحديث: لا تسبوا الريح فإنها من روح الله. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام من روح الله، أي من رحمة الله. فقد ورد كما سبق وذكرت النهي عن سب الريح، والرسول عليه الصلاة والسلام نصح الإنسان المؤمن أن لا يكثر من الكلام إلا فيما كان له فيه خير. قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. ففكروا أيها الأحبة قبل أن تتكلموا.
0: بارك الله بك فضيلة الشيخ. وردنا سؤال آخر من مستمع كريم يقول: شخص طلق زوجته بالثلاث، هل يستطيع أن يرجعها قبل انتهاء العدة؟
1: من المهم جدا بيان حكم هذه المسألة، وهو أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: الطلاق مرتان، أي الطلاق الذي بعده رجعة مرتان. وليس معناه أن الطلاق لا يقع كله، أي الثلاث، إلا في مجالس متعددة كما زعم بعض من لا علم له. ثم قال الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المعنى أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا ثلاثا، سواء كان بلفظ واحد أو متفرقا، قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ويريد أن يعدد الطلاق، فإنه لا تحل له هذه المرأة إلا بعد أن تمضي العدة وتتزوج برجل آخر، ثم يدخل هذا الرجل عليها، ثم يطلقها إن شاء، ثم تمضي هذه المرأة العدة بعد هذا الطلاق الثاني. بعد كل هذا، إن شاء الرجل الأول يستطيع أن ينكحها من جديد بولي وإجاب وقبول وشاهدي عدل.
0: أكرمك الله وبارك الله فيك. وردنا تساؤل من بعض المستمعين عن الصلاة في العتمة، فماذا يكون الجواب؟
1: الجواب عن هذه المسألة أن كثيرا من الناس يظنون شيئا هو خلاف الصواب، يعني يظنونه بلا علم، بلا تلق من أهل المعرفة، فيظنون أن الصلاة في العتمة أمر فيه بأس، والعكس هو الصحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يصلي في العتم، يعني بلا ضوء، بلا سراج، وفي ذلك الوقت كان أهل اليسار يستصبحون بالزيت أو بالشحم، والأولياء أغلب صلواتهم في الليل. والمقصود من ذلك أنه في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما بعد ذلك الزمان، كان يستطيع الشخص أن يستعمل ضوءا من الزيت أو من الشحم، ومع ذلك كانوا يتركونه ويصلون بالليل، لأن هذا الأمر فيه خير عظيم، هذا أجمع للخاطر وأبعد من التلهي بالنظر إلى الأشياء التي عنده.
0: بارك الله فيك. وردنا سؤال من أخت مستمعة تقول: إذا جاء دم النفاس ثم انقطع بعد 20 يوما بضعة أيام ثم رجع الدم، فما حكم الدم الجديد؟
1: أولا، عند انقطاع الدم الذي هو دم نفاس، وأقله في الشرع لحظة، وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما، إذا انقطع هذا الدم الذي هو دم النفاس، يلزم المرأة الاغتسال. وأن تصلي كالعادة كما كانت تفعل قبل نزول دم النفاس. ولو كان هذا الذي هو من دم النفاس انقطع بعد 20 يوما، يعني البرأة لا تنتظر مضي 40 يوما كما تفعل بعض النساء مع نقائها من الدم، هذا غير صحيح، غير صواب، لأن النفاس كما سبق وبينت أقله لحظة وغالبه 40 يوما، يعني في العادة الغالبة، وأكثره 60 يوما. وإن كانت في رمضان تصوم بعد انقطاع الدم. فإن كان انقطاع الدم مدة 15 يوما، يعني نزل دم ثم انقطع 15 يوما ثم نزل دم جديد، يكون هذا الجديد حيضا إن استمر يوما وليلة، لأن أقل الحيض قدر 24 ساعة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7. كذلك لو انقطع الدم في اليوم 55 مدة 5 أيام ثم نزل يوما وليلة، يكون الجديد حيضا لأنه جاء بعد 60 الذي هو أكثر النفاس. فأعود وأقول وأذكر للحفظ: أقل دم النفاس لحظة وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه.
0: زادكم الله علما. يعترض بعض الناس على تقبيل يد الرجل الصالح، فما حكم تقبيل يد الرجل الصالح؟
1: يقبل وجه الرجل الصالح ويده وغير ذلك للبركة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في جامع الترمذي أنه قبلت يده، ولم يثبت كما يروي بعض الناس أنه رفض أن تقبل يده عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثبت أن بعض الناس قبلوا يده ورجله صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك. وكان رجل يسمى ثابتا البناني من التابعين، وهو تلميذ خاص لأنس بن مالك رضي الله عنه، كان يقبل يد أنس بن مالك ويقول: هذه يد مست رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبل عينه ويقول: بأبي هذه عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص كثير من العلماء على أنه يستحب تقبيل يد الرجل الصالح. وقد روى حادثة ثابت المذكورة الهيثمي في مجمع الزوائد، كما ثبت أيضا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل يد العباس الذي هو عمه ورجله، قبل يد العباس ورجله وقال: ارض عني يا عم. وثبت أيضا، أي صح، أن الإمام مسلما رضي الله عنه لما التقى الإمام البخاري رضي الله عنه قبله بين عينيه وقال: لو أذنت لي لقبلت رجليك. فتقبيل يد الرجل الصالح للتبرك شيء معروف مشهور مقرر عند العلماء، وهو حسن بنية البركة.
0: بارك الله فيك. ومما وردنا من الأسئلة: ما حكم إضافة كلمة سيدنا في الصلاة الإبراهيمية، أي أن يقول سيدنا محمد؟
1: هذا الأمر جائز، لأن هذا يسمى زيادة لفظ تناسب الأصل. ثم إن الله تبارك وتعالى قال عن سيدنا يحيى عليه السلام: وسيدا وحصورا. فإذا جاز إطلاق السيد على المفضول الذي هو يحيى، جاز إطلاقه على الأفضل من باب الأولى الذي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما قوله عليه السلام السيد الله، فمعناه أن السيد المطلق هو الله الذي سيادته مطلقة أعظم من كل عظيم، وليس معناه أنه لا يقال عن غير الله السيد. ومعنى السيد الله أي أن الله سيادته عامة شاملة. أما الكافر فلا يقال له سيد، فقد روى ابن حبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدكم فقد أغضبتم ربكم. وثبت في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا سيد ولد آدم، ذكره السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع. وقد صح أيضا كما روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد. وورد أيضا قول سهل بن حنيف للنبي: يا سيدي، في حديث عند النسائي في عمل اليوم والليلة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم صل على سيد المرسلين. وجاء أيضا حديث صحيح: إني خاتم النبيين وسيد الخلائق أجمعين. وقال الطحاوي السلفي المتوفى سنة 321 هجرية رضي الله عنه عن سيدنا محمد وسيد المرسلين. أما في الصلاة فالأفضل قال العلماء أن تقول في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد، بدون التسويد، لأنه هكذا ورد عن الرسول. وإن قلت على سيدنا محمد يجوز وليس حراما ولا كراهة فيه كما يدعي بعض الجهلة المتعالمين.
0: جزاك الله خيرا. وقد طلب منا أن نسألك عن تفسير آية من القرآن الكريم، وهي: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، الآية.
1: معنى هذه الآية الكريمة، قبل ذلك أقول لكم، تجب معرفة أن الله لا يأمر بالشر ولا يأمر بالمعاصي، يؤخذ ذلك من قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والقرآن الكريم يتعاضد ولا يتعارض ولا يتناقض. فمعنى أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالطاعة، ليس معناه أمرناهم بالمعصية والفسق، هذا لا يجوز، لكنهم فسقوا فيها فاستحقوا العذاب. وليس معناها أن الله أمرهم بالفسق بالمعصية، نعوذ بالله من ذلك. وهناك قراءة أخرى بالميم المشددة أي أمرنا مترفيها، ومعناها واضح ظاهر لا خفاء فيه، أي صاروا أمراء ففسقوا في هذا البلد في هذه القرية.
0: أكرمك الله. يسأل سائل من المستمعين الكرام عن شخص شك بعد الفراغ من الغسل هل نوى رفع الحدث الأكبر أم لا؟
1: هذه المسألة فيها رأيان في المذهب الشافعي: هل يعيد الغسل أم لا؟ والمعتمد أنه يلزمه أن يعيد.
0: بارك الله فيك. من الأسئلة التي وردتنا: من ذكر قول الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، وقوله: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته؟
1: روى كلا القولين الإمام والأستاذ عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وهذان القولان يعدان من جملة شرح قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. فلو لم يكونا رويا عن الإمام علي أصلا فمعناهما على كل حال صحيح، لأن هذا من شرح الآية ليس كمثله شيء، وهي آية محكمة في القرآن الكريم، فيجوز أن تقول: قال سيدنا علي: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. وأن تقول: قال سيدنا علي: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته.
0: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. ومما يسأل عنه أحد المستمعين: ما الفرق بين الماتريدية والأشاعرة؟
1: الماتريدية والأشاعرة هم أهل السنة والجماعة. الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي إماما أهل السنة والجماعة. والماتريدية هي نسبة إلى الإمام أبي منصور الماتريدي، وهو إمام أهل السنة في عصره. والأشاعرة أو الأشعرية نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وهو إمام أهل السنة أيضا في عصره. فهذان الإمامان هما إماما أهل السنة والجماعة. بينا مذهب أهل السنة والجماعة أي الذين هم على معتقد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم قام الإمامان بنصب الأدلة على ذلك، ولا يوجد بينهما خلاف يؤدي إلى فساد. والخلاف الذي حصل بينهما في أقل من 20 مسألة.
0: أكرمك الله فضيلة الشيخ، سألنا سائل: إذا شخص نام عن صلاة الصبح هل يجب عليه أن يقضيها فورا بعد استيقاظه؟ وهل يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد الزوال؟
1: الجواب أنه لا يلزمه أن يصليها فورا إن كان نام قبل دخول وقت الصبح واستيقظ بعد خروجه. أما إن كان نام بعد دخول وقت الصبح عمدا وهو يعلم أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، فهذا وقع في معصية كبيرة ويجب عليه التوبة والقضاء فورا.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا. وردنا سؤال من بعض المستمعين يقول: ما الحكمة من الآية التي فيها أن للذكر مثل حظ الأنثيين في قضية الورثة؟ أي لماذا الذكر له حظ الأنثيين؟
1: من الحكم في ذلك أن الله تعالى كلف الرجل بأشياء من حيث النفقة، فهو مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده الذين هم دون البلوغ، وعلى إخوته الذين هم دون البلوغ اليتامى عند أبي حنيفة الفقراء. وكلفه الله تعالى بأشياء أخرى مما لم تكلف به المرأة، فلذلك جعل الله تعالى حظ الذكر من الميراث مثل حظ الأنثيين. والله تعالى حكيم يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يجوز الاعتراض عليه، ولا يجوز نسبة السفه أي فعل ما لا حكمة فيه إلى الله.
0: جزاك الله خيرا. وآخر سؤال وردنا من بعض المستمعين يقول: هل النجاسة الرطبة تطهر بالجفاف؟
1: الجواب أن النجاسة الرطبة لا تطهر بالجفاف، لكن عند أبي حنيفة تطهر النجاسة إن كانت في الأرض بالشمس والريح إذا زالت أوصافها. وعلى هذا فإذا كان يوجد نجاسة على الثوب مثلا وجف، فلا بد من سكب الماء عليه حتى يطهر هذا الثوب. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم زدنا رغبة في علم الدين، اللهم أكرمنا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأكرمك الإله. أيها الإخوة المستمعون، كنا مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف، وقد سألناه بعض الأسئلة التي وردت من المستمعين الكرام، وأجاب عنها مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري ب50 متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01 656 118. وإذا بدك في الخليوة 03 793 911.
2: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05 8111 66.
5: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03 092 472.
6: عيداني اخوات يجي لعندك وين مكان بدل
7: مع ميني ماركت. عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني، ومقدم
6: 01 74 63 94 350 417.
8: الو وينك؟
9: بدي وين؟
8: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
9: لحظة، ما معي محل كل هول.
8: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
10: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: عضو مجلس بلدية بيروت الدكتور أحمد شتيلة، شو انطباعك عن احتفالات المولد النبوي الشريف اللي كنت حاضر فيها؟
2: صراحة أنا لما حضرت الاحتفال السبت بدوحة الحص ورجعت امبارح حضرت الاحتفال بإزاء البلاط، أنا انبهرت. أنا هدول الاحتفالات من الاحتفالات اللي هي تعتبر احتفالات فرعية. إذا الاحتفالات الفرعية كانت هالقد كبيرة، فالاحتفال الكبير اللي هو بساعة محمد الأمين شو بده يكون؟ إذا هيدي كبيرة هوليك الاحتفالات كتير كتير كتير كتير كبيرة إن شاء الله. لاقيكم هوني.
1: بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. الجمعة 21 آب 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت.

جاهزة لتعيشي مغامرة ما بتنتسى وبتعمل فرق كبير بحياتك؟ تعلمي، قودي واصنعي الأثر. انضمي لمخيم الأثر اللي بتنظمه مرشدات المشاريع من الجمعة 28 للأحد 30 أب. 3 أيام من الطاقة والحماس، تخييم مهارات القيادة والاعتماد على الذات، الوعي الصحي الرقمي والمالي، رحلات استكشافية وأحلى سهرة نار. هالمخيم لكم بنات وصبايا من عمر 7 لـ21 سنة. شو ناطرة؟ سجلي هلأ 03-290-155.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا في مكتبه في اليرزي وزير الطاقة والمياه جوصدي، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا التي تهم الوزارتين. وشكر الوزير الصدي اللواء منسا لدفع كامل المبالغ المتراكمة عن وزارته لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، كون وزارة الدفاع الوطني كانت السباقة في دفع مترتباتها. تلقى وزير المال ياسين جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنستو راميريز، هنأه فيه على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبرا أنها خطوة جيدة جدا وتعكس التزام لبنان، كاشفا عن استئناف الصندوق اجتماعاته في بيروت في منتصف أيلول المقبل. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 15,000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 24,000 ليرة، وبقي سعر قارورة الغاز من دون تغيير. وأصبحت أسعار المحروقات على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أكتان 1,471,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 1,489,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,399,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,175,000 ليرة لبنانية. تتجه أسعار النفط اليوم لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران وتعطل إمدادات منطقة الشرق الأوسط، فيما لم تشهد الأسعار تغيراً يذكر خلال تعاملات اليوم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 93 دولاراً و82 سنتاً للبرميل، بعدما صعدت 2.4% في الجلسة السابقة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

0: ابتداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: أهلا بكم. الاهتمام لا يزال منصبا على الجنوب، حيث الوضع لم يتغير منذ أسابيع، إذ تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها. وفي آخر المستجدات، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المتقطع صباحا أطراف بلدة ميفدون لجهة زوتر الشرقية. هذا وتسجل بلدة الأخيام تمشيطا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بالتزامن مع تحرك لآليات العدو داخل البلدة. كما أقدمت قوات العدو على تفجير منزل في منطقة جلاحية في الخيام، وسط استمرار التحركات العسكرية ورشقات الرشاشة في عدد من أحياء البلدة، وأغار طيران الحربي المعادي مستهدفا أطراف بلدة برعشيد في قضاء بنت جبيل واستهدف منزلا. ونفذ العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم تفجيرا ضخما على دفعتين في المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت، وأحدث دويا هائلا تردد صداه في مختلف البلدات الجنوبية، كما يحلق طيران المسير فوق الضاحية الجنوبية على علو منخفض. وفي خضم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، زار رئيس الحكومة نواف سلام صباح اليوم ثكنة بنا وبركات في سور، واستقبله وزير الدفاع اللواء ميشيل منسى. وأكد الرئيس سلام خلال كلمة أمام الضباط في سور أن ما نريده للجنوب كما لكل لبنان هو أن يكون تحت سلطة الدولة. وقال سلام من منطقة جنوب الليطاني متوجها إلى العسكريين إن حكومتنا تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. وأضاف يقول: لا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولن ندخر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة أسرانا إلى مدنهم وقراهم. وقد سمع دوي انفجارات في أجواء مدينة صور بالتزامن مع إلقاء رئيس الحكومة نواف سلام كلمته في صور. بدوره قال وزير الدفاع الوطني لواء ميشيل منسى: نؤكد موقفنا الثابت باسترجاع سيادة الدولة وكل شبر من أراضينا، وهذا هو الهدف من المفاوضات التي دخلها لبنان، التي هي الحل الأفضل للخروج من هذا النفق. وقال: لن يهدأ لنا بال إلا بعودة الجنوب إلى لبنان وعودتكم إلى أرضكم مرفوعي الرأس. من جهته، أكد قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن نيكولا تابت أن الجيش اللبناني يواصل أداء عمله الوطني بكل مسؤولية وثبات في ظل استمرار الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية وما خلفته من دمار ومعاناة إنسانية في الجنوب، مشددا على أن وجود الجيش في المنطقة ليس مجرد انتشار عسكري، بل هو تعبير عن حضور الدولة والتزامها بأهل الجنوب. وتوجه إلى الرئيس نواف سلام ووزير الدفاع بالقول: إن زيارتكم اليوم إلى الجنوب تحمل بالنسبة إلينا رسالة دعم وثقة بالمؤسسة العسكرية، كما تعكس اهتمام الدولة بأهل الجنوب وتضحياتهم. في إطار المفاوضات، توقع مصدر معني بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أن تشكل جولتها الثامنة المقرر انعقادها مبدئيا في روما أوائل أيلول المقبل محطة لإخراجها من الدوران في حلقة مفرغة عبر إزالة العراقيل التي تعوق تطبيق اتفاق الإطار، إضافة إلى تسهيل التوصل لتفاهم يتعلق بتشكيل آلية للتحقق من انتشار الجيش في المنطقة التجريبية الأولى التي تشمل بلدات زوتر الغربية فرون وصريفة، والتأكد من خلوها من السلاح. في إطار زياراته الخارجية، بدأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون زيارة إلى الفاتيكان، التقى خلالها البابا لاون 14. ووفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، شكر عون البابا لاون على كافة الجهود التي يبذلها لدعم لبنان لتحقيق مطالبه لإزالة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على أرضه، ودعاه إلى مواصلة دعمه لهذه المطالب، وعلى رأسها إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ بنود صيغة الإطار والوقف الفوري لاعتداءاتها على القرى والبنى التحتية في الجنوب وعلى المدنيين وانسحابها من المناطق التي تحتلها. وأكد عون أن هذه الخطوات ينبغي أن تتزامن مع بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود. من جانبه، أعرب الفاتيكان عن قلقه حيال صعوبات تواجه تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي، وينتظر أن يلتقي الرئيس عون في روما الرئيس الإيطالي ورئيسة الحكومة وعددا من المسؤولين الإيطاليين الكبار. معيشيا استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا في مكتبه في اليرزي وزير الطاقة والمياه جو صدي، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا التي تهم الوزارتين. وشكر الوزير الصدي اللواء منسا لدفع كامل المبالغ المتراكمة عن وزارته لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، كون وزارة الدفاع الوطني كانت السباقة في دفع مترتباتها. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 15,000 ليرة، والمازوت 24,000، وبقي سعر قارورة الغاز من دون تغيير، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,471,000، بنزين 98 أوكتان 1,489,000، المازوت 1,399,000، أما قارورة الغاز ف 1,175,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكتي ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30-03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: أرحب بكم من جديد. تواصل واشنطن رفع سقف المواجهة الاقتصادية، وأعلن الرئيس دونالد ترامب ما وصفه بعملية اقتصادية ساحقة ضد إيران، محذرا حتى الدول والشركات والمؤسسات التي توفر لها شريان حياة اقتصاديا من عواقب كبيرة. ورد طهران بأن الضغوط الجديدة لن تحقق أهدافها، ومع استمرار أزمة مضيق هرمز يبدو أن الحرب تنتقل تدريجيا من الميدان العسكري إلى الاقتصاد والطاقة والتجارة العالمية. في السياق، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف على قناته على تليجرام إن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على العقوبات الجائرة. جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي ما وصفه بأنه أقصى عقوبات تقر على الإطلاق على إيران. في المواقف، اعتبرت الصين أن العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران ليست الحل، بعد أن حضت واشنطن حلفائها وبكين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على طهران تهدف إلى سقوط النظام فيها من دون معاودة الحرب، بحسب وكالة فرانس بريس. من جهة أخرى، يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لإجراء جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة بحسب ما أفادت روسيا اليوم. وإلى العراق، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة دون أي تراجع، مشيرا إلى أن جميع القوى السياسية متفقة على هذا الملف. أما على الصعيد الإقليمي، أشار الزيدي إلى أن العراق دعم تحويل دوره من ساحة للصراع إلى جسر للتفاوض والتفاهم، مؤكدا أن ثقل البلاد مؤثر وحاسم في الاستقرار المنطقة ولا يمكن القطيعة مع محيط العربي والإقليمي. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قصفت ليلا مستودعات تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني في ميناء ريني في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا، بحسب ما أفادت روسيا اليوم. نصل أخيرا إلى الصين، حيث ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوب الصين الشهر الماضي إلى 159 شخصا اليوم، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية، ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، بخاصة في المناطق الداخلية وفوق الجبال، ورطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 34 درجة فوق الجبال، من 16 إلى 30، أما في الداخل من 19 إلى 38 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 70 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج. بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي لبقاع بر الياس الجنوب صيدا بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان.
1: شو حلوة هالإذاعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحيي لكم أحبابنا المستمعين وأهلا وسهلا بالجميع. نعم، من أسبوع لأسبوع عم بتزيد محبتي لإلكم، وبتمنى تكونوا جميعا بخير. تابعونا بهيدي الحلقة.

0: اليوم لقاءنا عم يتجدد لحتى نتواصل معكم سوا مباشرة على الهواء، ومثل العادي ناطرين اتصالاتكم ما هلأ هلأ بعد شوي حتى تشاركوا معنا.
1: علوا الأيادي،
2: علينا
1: مدوا الأيادي.
0: تحية لكم من جديد، وتحية لزميلنا مجد على الهندسة الصوتية.
2: قوينا
1: زقفي قوي،
2: قوينا
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
0: خليكم مذكرين دايما أحبابنا أنه ماما ريما بتحب لكم الخير وبتحب تسمع لكم أخبار حلوة وبتسر القلب، فكونوا قد ما فيكم مجدين بدراستكم. بعرف هلأ صيفية عم ذكركم بالدراسة، بس خلوا ببالكم أنه إن شاء الله السنة الدراسية الجاي حتكون أحلى من اللي مرقت. كمان بذكركم أنه دايما تكونوا على خلق حسن وجميل مثل معلمنا رسول الله صلى الله

اليوم عنا هديتين تقدمة نداء المعرفة. كل هدية بتتضمن هدية تقدمة نداء المعرفة وهدية تقدمة مكتبة ليلات فلير قرطاسية، يعني قرطاسية حلوة. وعنا كمان هدية حلوة هيك مهضومة مسلية بتتعلق بالمولد الشريف، هي تقدمة نورهان الرفاعي وهديتها بعتتنا إياها على الإزاعة خاصة بالمولد، وهي من شغل إيدها، وهي عبارة عن مجسم من جفصين لكلمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكيد مع التلوين الخاص والريشة الخاصة فيهم. شكرا لنورهان. نورهان عندها صفحة كتير حلوة اسمها جيفتسي، بتمنى تفوتوا وتشوفوها لصفحة جيفتسي، بتتضمن أشغال يدوية ومميزة من الجفصين.

كمان عنا اليوم خبرية حلوة ومهمة، الخبرية كشفية وخاصة بهالصيفية. لكل اللي بحبوا المغامرات والنشاطات الصيفية المميزة رح نخبركم أنه مخيم الفتيات والشابات للصيف 2026 مختلف، بيجمع بين التعلم، المتعة، الاستكشاف وبناء الشخصية من خلال أنشطة تفاعلية وتطبيقات عملية. بخبرك أنه حتخوضي تجربة بمحاور متنوعة بتشمل مهارات الحياة، الاعتماد على الذات، والتدبير المنزلي. ركزولي على التدبير المنزلي، كمان يعني القيادة والثقة بالنفس واتخاذ القرار، الوعي الرقمي والاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية الحديثة. كمان بتشمل الصحة النفسية والجسدية ونمط الحياة المتوازن، الوعي المالي وإدارة المصروف والادخار. كمان هالمخيم بيتضمن رياضة ومتعة من سباحة، كرة سلة، كرة طائرة وريشة طائرة، يعني جو رياضي ومسلي كمان بنفس الوقت. استكشاف معالم تاريخية منها قلعة بعلبك، يا سلام، ألعاب تحديات جماعية، مغامرات كشفية، والمميز سهرة نار مليئة بالحماس والمرح.

هيدا المخيم خاص للفتيات والشابات من عمر 7 سنين لعمر 21 سنة، ضمن برامج بتناسب كل مرحلة عمرية.

فإذا هذا المخيم بيتضمن مهارات للمستقبل، تجارب مميزة وأثر يدوم إن شاء الله. واللي بده يستفسر عن باقي المعلومات حأعطيكم هالرقم 03-290-155. فإذا هيدا الرقم تستفسروا فيه عن هيدا المخيم ونشاطاته المميزة، 03-290-155.

يعني أنا بنصحكم وبشجعكم تفوتوا بهيك مخيم بهيك نشاطات مميزة كشفية، لأنه كتير بتنمي الشخصية وبتقوي البدن وبتعطي أفكار حلوة وبتلفت لكم لنظركم لأشياء كتير كانت غايبة عنكم، بكفي المهارات الحلوة اللي فيها. فخوضوا هيدي التجربة وخبرونا شو بيصير معكم.

وبنرجع لبرنامجنا ماما ريما، ناطرتكم لتتصلوا عبر الأرقام 01 66 76 01 أو 02. بداية بدي الكل يعرف شو يعني المعجزة، بما أنه نحن هلأ بشهر المولد الشريف شهر ربيع الأول، فخلينا نحفظ شو هي المعجزة. أمر خارق للعادة يأتي على وفق دعوة من ادعوا النبوة سالم من المعارضة بالمثل. أمر خارق للعادة يعني أمر عجيب كتير بيصير فقط مع الأنبياء. يأتي على وفق دعوة من ادعوا النبوة، يعني ادعوا النبوة بحق، سالم من المعارضة بالمثل، يعني ما في حدا غير نبي يقدر يعمل مثل هالمعجزة اللي صارت مع نبي من أنبياء الله تعالى. شاركونا عبر أرقامنا 01 66 76 01 أو 02، لأنه عنا أسئلة كتير بتتعلق بالمولد. حبينا نعمل الجو هيك جو مولد، لأنه نحن بشهر ربيع الأول بلشنا الأسبوع الماضي، وهيدا الأسبوع كمان عنا أسئلة تتعلق بالمولد الشريف.

وكنا قلنا الأسبوع الماضي أنه بكل حلقة حنقول معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. كنا حكينا عن معجزة انشقاق القمر، واليوم عنا معجزة القرآن الكريم اللي هي أفضل معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه النبي محمد كان أميا، يعني لا كان يكتب ولا كان يقرأ، ولكن هالشي كان مدح لإله مش ذم أبدا، ولكن كان أفصح الناس وأبلغ الناس. محمد على نهجه نحيا.

0: هالأجواء الحلوة رح ناخد أول اتصال لليوم. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
1: شادية عثمان.
0: أهلا وسهلا فيك يا شادية، كيف حالك اليوم؟
1: الحمد لله.
0: طمنيني، بعدك بلبنان أو خلص رحتي؟
1: بعدنا
0: بلبنان، بدنا نبقى ليوم المولد الشريف.
1: إيه إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يا سلام، حنشوف أشياء حلوة كتير إن شاء الله. خبريني شو في شيء مميز حتعملوه بهذا اليوم؟
1: حنوزع حلوة.
0: يا عين شو حلو، حبا بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب يا شادية يا حلوة، بدي أسألك، أدي كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام حين توفيت أمه السيدة آمنة رضي الله عنها؟
1: ست سنوات.
0: برافو عليكي يا شادية، واسمك نزل معنا،
1: بارك الله فيك.
0: آمين وفيكي. آمين حبيبتي، مع ألف سلامة.
1: السلام.
0: وعليكم السلام.
2: خير الخلق محمد، خير الأنبياء.
0: كمان بناخد اتصال. ألو. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: مين معنا يا ترى؟
3: ماريا
0: الجمال. ماريا أو ماريا، ما هيك؟ ماريا الجمال. قد عمرك يا ماريا؟ بس بتبعدي شوي عن الراديو أو عن صوت الإذاعة لأنه عم يعمل صدى عندي، مشان اسمعك مزبوط. اسمعيني بس من التليفون أو وطوا الصوت، مش الحال؟
3: أوكي.
0: ماريا قد عمرك؟
3: 5.
0: ما شاء الله بعدك زغطورة، وبما أنه عمرك 5 سنين وكمان رح تفرحي بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، شو حتعملي؟
3: أكيد.
0: شو حتعملي؟ خبرينا لنشوف ناخد أفكار.
3: هنوسهلي.
0: ما سمعت.
3: نوزع حلو.
0: بدنا نوزع حلوة، وين؟ بالطرقات ولا للجيران ولا وين؟
3: للجيران.
0: وشو حتقولي لهم؟ حتقولي لهم هيدا بمناسبة شو؟ بمناسبة شو هيدا التوزيع؟ ذكرى المولد،
3: مولد النبي
0: عليه الصلاة والسلام. برافو عليكي. طيب يا ماريا، مين هي أو أولى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ شو كان اسمها؟ السيدة
3: خديجة.
0: برافو عليكي يا ماريا، واسمك نزل معنا. بس ما قلتي لي من وين عم تحكي معنا، أي منطقة؟ يا سلام يا سلام، أهلا وسهلا فيك يا ماريا الحلوة، وتابعينا لآخر الحلقة.

0: كمان بناخد اتصال جديد. ألو ألو ألو، مرحبا، مين معي؟
1: أنا خديجة حمصي من ألمانيا.
0: يا حبيبتي يا خديجة حمصي من ألمانيا، أهلا وسهلا فيكي، دايما معنا ببرنامج ماما ريما.
1: نعم، كل جمعة.
0: كل جمعة إن شاء الله تعالى. ماما ريما كتير بتحبكم، لو من أي منطقة أو أي بلد عم تحكونا منرحب فيكم كلياتكم. خديجة الحلوة، شوفي عنا هلأ المناسبة القريبة كتير وناطرينا كلنا، مولد الشريف، ذكرى المولد. شو حلوة هالذكرى، وانتو شو حتعملوا بهالذكرى؟
1: منوزع
0: حلوة.
1: رز بحليب.
0: بتوزعوا مين بيعمل الرز بحليب عندكم؟
1: ماما واختي عفاف.
0: وانتي بتساعديهم؟
1: نعم.
0: وبتساعديهم بالتوزيع كمان؟
1: نعم.
0: لمين حتوزعوا؟
1: لكل الناس،
0: لكل اللي بتعرفوهن ان شاء الله تعالى. نعم. يعني عم بتخيل خديجة ماسكي علبة فيها علب صغيرة رز بحليب وعم بتساعد الماما وعم بتساعد الكل وبتقولي لهم مولد مبارك، ما هيك؟
1: نعم.
0: ما شاء الله، وانه حبا بالرسول عليه الصلاة والسلام لانه افضل خلق الله.
1: الله.
0: طيب يا خديجة، مين هو أول من آمن بالنبي من الرجال؟ إذا ما بتعرفي بعطيك سؤال غيره.
1: سيدنا
0: أبو بكر الصديق. برافو عليك يا خديجة، واسمك نزل معنا وتابعينا لآخر الحلقة.
1: ماما ريما أخي. يلا اخي الصغير بده يحكي معك.
0: يلا بنحكي معه اكيد. الو الو حبيبي.
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، شو اسمك؟
2: انا حمزه، حمصي بالمانيا.
0: حبيبي يا حمزه، انت اصغر ولا اكبر من خديجه؟ اصغر، ما هيك؟
2: اكبر.
0: ايوه، قد عمرك؟ قد عمرك؟ نعم، ما كتير الصوت. 9 سنين. ما شاء الله عليك يا حمزة، وانت كمان مثل خديجة متشجع ومتحمس إيه؟ انك تشارك بيوم المولد.
2: إيه؟
0: شو حتعمل؟
2: نعم.
0: شو حتعمل؟
2: نعم.
0: شو في شيء؟
2: رحينا.
0: ما سمعت.
2: رحينا رايحين على المولد.
0: ما شاء الله، رايحين تفرحوا وتسمعوا.
2: رايحين المولد احتفال.
0: احتفال يعني تسمعوا
2: رسول
0: قراءة
2: الله.
0: القرآن. نعم، بنسمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
2: الله على محمد.
0: وبنسمع المدائح الحلوة بأصوات حلوة. إن شاء الله بتنبسطوا يا حمزة، ونحن بننبسط لما حتى خارج لبنان.
2: إن شاء الله.
0: بتعملوا هالاحتفالات الحلوة وما بتنسوا ذكرى المولد النبوي الشريف ب 12 ربيع الأول. برافو عليك يا حمزة، كثير انبسطت فيك أنت وخديجة.
2: نعم، كلامك بخير.
0: وانت بألف خير حبيبي، وتابعونا لآخر الحلقة. أحلام.

0: خارق.
1: أمر خارق للعادة.
0: برافو عليك، هي إلى تكملة بس خلينا نقتصر على أمر خارق للعادة. طيب يا سمر الحلوة، سؤالك بيقول مين هو، من هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان؟
1: الإمام علي
0: رضي الله عنه وكرم الله وجهه. برافو عليك يا سمر الحلوة، واسمك نزل معنا، يلا بنحكي معها. ألو شو اسمك؟
1: هدى سماك.
0: شو الاسم الصغير؟
1: هدى.
0: يا هدى الحلوة، قد عمرك؟
1: 9 حطب إلى 10.
0: يا سلام. طيب يا هدى، شو هي المعجزة؟
1: أمر خارق للعادة.
0: برافو عليك يا هدهود الحلوة، اسمك نزل معنا كمان حبيبتي، وخليكي معنا لآخر الحلقة، اتفقنا؟
1: بارك الله فيك.
0: آمين وفيكي، مع ألف سلامة.

0: كمان بناخد اتصال جديد ومنقول ألو. ألو
1: ألو،
0: مين معي؟
1: فاطمة سعدو.
0: سعدو،
1: أنا بحبك كتير
0: حبيبتي يا فاطمة، وأنا كمان بحبك إن شاء الله. بتعرف عليكم كلكم. فاطمة قد عمرك؟
1: 9.
0: ومن أي منطقة عم تحكي؟
1: من بيروت.
0: من بيروت. طيب يا فاطمة، من البسطة؟ قريبة لقلنا لكن. طيب يا فاطمة الحلوة، شو هي المعجزة؟ إذا بدنا نعرف عن المعجزة.
1: المعجزة أمر خارق للعادة.
0: نعم نعم، يعني ما بيصير إلا مع مين؟
1: الأنبياء.
0: وما حدا من غير الأنبياء بيقدر يعمل مثله، ما هيك؟ هيدا هو. طيب يا ترى نعم.
1: في كمان أختي.
0: طيب يلا بنحكي مع أختك. يلا
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. شو اسمك؟
2: إيمان.
0: إيمان سعدو الحلوة. قد عمرك يا إيمان؟
2: 7 سنين.
0: أنت أصغر من فاطمة. طيب يا إيمان، كمان ما هي المعجزة؟
2: أمر خارق للعادة.
0: أمر خارق للعادة. برافو عليك يا إيمان، واسمك نزل معنا بالحلقة. بسطت فيك كتير أنت وفاطمة.
2: أنا كمان بسطت منك. ماشي
0: حبيبة قلبي، مع ألف سلامة. تابعونا. إيه

0: حبيبي بدي منكم تجهزوا لي شيء من نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسمعوني إياه، واللي بيقدر يقول لي لماذا سمي عام الفيل بهذا الاسم هيك باختصار. فإذا عندكم سؤالين، شيء من نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولماذا سمي عام الفيل بهذا الاسم، يلا لنشوف. كمان معكم اتصال جديد. ألو ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مين معي؟
1: أليس جبر.
0: أهلا وسهلا فيك يا أليس، يا أهلا وسهلا. أليس، حافظة شيء من نسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو محمد بن
1: عبد الله.
0: بني؟
1: ابن عبد المطلب.
0: بني؟
1: ابن هاشم.
0: بني؟ عبدي؟

0: مناف.
1: ابن عبد مناف القرشي.
0: ابن عبد مناف القرشي، برافو عليك يا أليس. هيدا شيء من نسب النبي عليه الصلاة والسلام، حلو هيك نكون حافظينه، برافو عليك. واسمك نزل معنا كمان؟ أكيد بنحكي مع.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. عم بتذكر اسمك؟
2: ليا زبك.
0: ليا، لا عم بنسى، ما بعرف. طيب يا ليا، كمان شيء من نسب النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بنه، هو محمد بنه، أو بسألك غير شيء، ما هي المعجزة يا ليا؟ ألو، كأنه ليا ما عم تسمعنا، ما في صوت أبدا أبدا. ناخد اتصال جديد ورجعي حاولي يا ليا. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
3: عيسى الناصر.
0: عيسى، اللي اسم العيلة، علي صوتك.
3: الناصر.
0: أهلا وسهلا بعيسى، قد عمرك؟
3: 7.
0: من أي مطعم تحكي؟
3: صيدا.
0: من صيدا، تحياتنا لك كل أحبابنا بصيدا. طيب يا عيسى، ما هي المعجزة؟ هي أمر
3: خارق للعالمين.
0: خارق للعادة. للعادة، وهيدا الأمر ما بيصير إلا مع الأنبياء، بيكون عندهم معجزة. أما إذا نحن هلأ شفنا أمر عجيب منقول هيدا أمر عجيب، ما منقول معجزة، لأنه المعجزات خلص خلصت من بعد سيدنا محمد، خلص عليه الصلاة والسلام، ما عاد نشوف معجزة بس منسمع عنهن. طيب يا عيسى، بما أنك جاوبتني، اسمك أكيد نزل معنا، خليك معنا، شو رأيك؟
3: بدي أقول لي.
0: شو بدك تقول؟
3: نسب النبي.
0: يلا تفضل، برافو. يلا،
3: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي.
0: برافو عليك يا عيسى، برافو برافو برافو، كتير مبسوطة فيكن أنا، وأكيد اسمك نزل معنا وبقوة.
3: بارك الله.
0: آمين. وفيك حبيبي، مع ألف سلامي.

0: عليه أفضل الصلاة والسلام. كلنا ناطرين 12 ربيع الأول لننزل على الشوارع وندق بيوت الجيران والأحباب حتى نقول لهم مولد مبارك. طيب بناخد اتصال جديد. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا أهلا وسهلا، مين معي؟
1: آدم شعبان.
0: حبيبي يا آدم، قدي عمرك؟
1: 9.
0: من أي منطقة عم تحكي؟
1: كيف يعني؟
0: يعني من وين عم تحكي انت؟ ببيروت ولا برات بيروت؟
1: بيروت.
0: وين ببيروت؟
1: بربور.
0: اهلا وسهلا فيك يا ادم شعبان يا حبيبي. طيب يا ادم، ما هي المعجزة؟
1: ما هي؟
0: او بدك بسألك شي تاني؟
1: امر خارق للعادة.
0: برافو حبيبي. ومع مين بتصير المعجزة فقط؟
1: انبياء.
0: مع الانبياء فقط، وما حدا بيقدر يعمل مثل غير الانبياء. برافو عليك يا آدم. طيب يا آدم، إمتى بتصادف ذكرى المولد الشريف؟ بأي يوم؟
1: 12 ربيع الأول.
0: برافو عليك يا آدم حبيبي، واسمك نزل معنا كمان، تابعنا لآخر الحلقة. أوكي؟

0: بذكركم أحبابي لما تسمعوا اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام تقولوا صلى الله عليه وسلم أو اللهم صلي وسلم وبارك عليه. طيب بناخذ اتصال، هيدا آخر اتصال. طيب يلا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
1: زينب حلبي.
0: أهلا وسهلا فيكي يا زينب، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: ذكريني قدي عمرك، من وين عم تحكي؟
1: عمري 10 سنين من البسطة الفوقة.
0: أهلا وسهلا فيكي حبيبتي. طيب يا زينب، حافظة شيء من نسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو محمد. يلا نقوله سوا. هو محمد بن
1: عبد الله بن هاشم
0: بن عبد المطلب بالأول. هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المطلب
1: بن هاشم بن عبد مناف القرشي
0: بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم. برافو عليك. فيك تسميلي معجزة هيك من معجزات النبي؟ تسميلي معجزة أو ما مستحضرة هلا؟
1: إشهاد القمر.
0: انشقاق القمر. نعم انشقاق القمر، حكينا عنه الأسبوع الماضي. طيب يا زينب حبيبتي، اسمك نزل معنا، خليكي معنا لآخر الحلقة، شو رأيك؟
1: شكرا.
0: أهلا وسهلا.

أجواء حلوة مع برنامج ماما ريما بمتعنا فيها عمو مجد، تحياتنا لقلهم من جديد. وهلأ عم بيقلي صار وقت نقول مين اثنين اللي ربحوا معنا. رح نقول مبارك بالأول لإلك يا آدم شعبان، وأيضا مبارك لإيمان سعدو، فإذا مبارك لإيمان سعدو ومبارك لآدم شعبان، ربحتوا هديتين تقدمة نداء المعرفة، استلام الهدايا من سنتر المشاريع النويري فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. استلام الهدايا ابتداء من يوم الاثنين من الساعة 10 للساعة 2 إن شاء الله تعالى. مبارك لكم، وعقبال إن شاء الله الباقيين. كل مرة حدا بيربح معنا ما تزعلوا، خليكن مبسوطين واسمعوا كلمة الماما والبابا، وكونوا دايما مثل ما قلت لكم على خلق حسن وجميل مثل ما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي أخبرنا أنه زعيم في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يا سلام، الله يجعلنا من اللي بيكونوا أخلاقهم جميلة وحسنة. صروات نوداكن أنا وزميلنا مجد، وإن شاء الله تنبسطوا بهالشهر الحلو. إلى اللقاء بإذن الله.

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، كواليتي إدوكيشن ويذن ريتش. www.gu.edu.lb 71-3-58-058.
2: احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف وتحت شعار محمد على نهجه نحيا، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرع بعلبك يسرها دعوتكم لحضور الاحتفال الديني الكبير، وذلك في قاعة ثانوية الصلاح الإسلامية بعلبك حي الشعب يوم الجمعة 21 من آب الجاري الساعة 6:00 عصرا. يوجد مكان مخصص للنساء، وكل عام وأنتم بخير.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة جنوباً، عمليات نسف وإطلاق نار. العدو الإسرائيلي ينفذ تفجيراً ضخماً بين أرنون وكفر تبنيت. طيران العدو المسير يخرق الأجواء اللبنانية ويحلق فوق الضاحية الجنوبية على علو منخفض. رئيس الحكومة نواف سلام من قيادة قطاع جنوب الليطاني: نريد للبنان أن يكون تحت سلطة الدولة مع استعادة الدولة قرار الحرب والسلم. وزير الدفاع ميشيل منسا منصور: المفاوضات الحل الأفضل للخروج من النفق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: مقتل القيادات الإيرانية يعقد مسار المفاوضات مع واشنطن. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: محور المقاومة اليوم أقوى من أي وقت مضى في مواجهة الاستكبار العالمي. رئيس الوزراء العراقي: لا تراجع عن حصر السلاح بيد الدولة. الصين: العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران ليست الحل. القوات الإسرائيلية تكثف غاراتها على غزة، شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من القطاع. مجلس الأمن الدولي يجري اليوم جولة ثانية من التصويت لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت الليلة الماضية 325 مسيرة في مناطق عدة من البلاد. عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية بلغ 2500، والأمم المتحدة حذرت من تفشيه بوتيرة متسارعة. أخيراً، الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع رطوبة مرتفعة ساحلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. مضت الأيام والشهور وعاد إلينا شهر ربيع الأول، تاجا على هام الزمان مكللا. ففي مثل هذا الشهر الأغر المبارك ولد فخر المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة أفضل بلاد الله ولد سيد العالمين، فاستنار الكون بنور طلعته عليه الصلاة والسلام، وأشرقت الأرض بهذا النور الوهاج حتى انقشعت الظلمات المتراكمة المتوارثة من القرون الهمجية المتوغلة في الجهل. وكذلك كان مصير الجهالات التي غشيت العقول على تعاقب أدوار الجاهلية، حيث زالت شيئا فشيئا بنور هديه عليه الصلاة والسلام، واستنارت بصائر الذين آمنوا به فتركوا المضار وأخذوا المنافع، حتى تمكنوا في مدة يسيرة من القيام بأعمال عظيمة عجزت عن عشر معشارها الأمم الأخرى طوال قرون في أقطار الأرض. شهر ربيع الأول هو رمز ذلك اليوم المسعود، مولد فخر الوجود، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، وشفيع المذنبين عند الله يوم الدين صلى الله عليه وسلم. فترى المسلمين في هذا الشهر المبارك مثابرين على الاحتفال بذكرى ولادته ومطلع نور هدايته عليه الصلاة والسلام، عرفانا منهم لما فاض عليهم من نور هديه بعد ظلمة متراكمة وزيغ متواصل وضلال مبين. فذكرى مولدك يا سيدي يا رسول الله، يا فخر رسل الله، تجعلنا نشعر بما أغدق الله تعالى بمولدك وبعثتك على البشر من التخلص مما كانوا فيه من الضلال البعيد، وسلوك نهج وعقيدة وشريعة أوصلتهم إلى سعادة ما بعدها سعادة. وكلما تذكر العبد يوم مولدك يا سيدي علم علم يقين عظمتك يا أفضل خلق الله، يا من بعثك الله رحمة للعالمين، وعلم ما كان عليه البشر من التدهور في الاعتقاد والشرك والكفر، وبيئة متوغلة في جاهلية جهلاء ووثنية خرقاء تعبد الأصنام صنما أصم لا يضر ولا ينفع، وتعتقد أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، وتئد البنات مخافة السبي أو خشية الإملاق، وتبيح اجتماع رجال على امرأة فتعد ولدها ولدا شرعيا بزعمها لمن يشبهه منهم، ويتزوج الرجل امرأة أبيه إذا مات أبوه والعياذ بالله. وطائفة يعتقدون أن الله بعد أن خلق السماوات والأرض تعب فاستراح على العرش على قفاه، والعياذ بالله من الكفر والضلال. ولدت يا سيدي يا رسول الله، يا هاشمي يا قرشي، وقمت بالدعوة إلى الإسلام دين التوحيد، وصدعت وصدحت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قمت في تلك البيئة المظلمة فأقمت الحجة بدعوتك النيرة، ولم تدع عذرا لمعاند، وأيقظت العقول إلى المعالي بطريقة لا تعلو على مدارك العامة ولا تستنكرها الخاصة، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فكنت خير معلم وواعظ ومرشد وخطيب، وانتشر الإسلام بسعيك ودعوتك في جميع الآفاق، فدانت الأمم بنور هدايتك في مشارق الأرض ومغاربها. واليوم في ذكرى مولدك الكريم في شهر ربيع الأغر، ماذا يقول القائل في أحوال هذه الأمة التي تكالبت عليها الأمم من كل حدب وصوب تنهش منها، والتي عشقت الحياة وأحبت الدنيا وتكالبت على حطامها ونسيت الآخرة إلا من رحم الله، فسلط الله عليهم عدوا لا يرحمهم يقتل الشيوخ والنساء والأطفال، ويبقر بطون الحوامل لا تعرف قلوبهم الشفقة ولا الرحمة، يهدمون المساجد بيوت الله ويدنسونها، ويهدمون البيوت على رؤوس ساكنيها، ظلم بشع وإجرام شنيع وهمجية وحقد وقساوة قلب وعنف وغلظة شنيعة، والأمة بمعظمها في سبات عميق، فقد سلط عليها كما ورد في الحديث الشريف الوهن. سألوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. ولتعلم الأمة يا سيدي يا رسول الله أنه لن يسود آخر هذه الأمة إلا بما ساد به أولها، وأنه لا سعادة ولا عزة ولا نهوض في آخر هذا الزمن إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام في منهجه وعقيدته وهديه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العظيم بجاه المصطفى المختار الكريم أن يحسن أحوال هذه الأمة إلى أحسن حال، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على البدر المنير سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: ألو وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
7: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: إنه الموعد موعد بيروت.
1: بيروت
0: تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

جاهزة لتعيش مغامرة ما بتنتسى وبتعمل فرق كبير بحياتك؟ تعلمي، قودي، واصنعي الأثر. انضمي لمخيم الأثر اللي بتنظمه مرشدات المشاريع من الجمعة 28 للأحد 30 أب. 3 أيام من الطاقة والحماس، تخييم مهارات القيادة والاعتماد على الذات، الوعي الصحي الرقمي والمالي، رحلات استكشافية وأحلى سهرة نار. هالمخيم لكم بنات وصبايا من عمر 7 لـ21 سنة. شو ناطرة؟ سجلي هلأ 03-290-155.

0: أسرار الزواج الناجح، لتكون حياتكما أيها الزوجان عامرة بالمودة والرحمة، وتنعما بحياة أسرية وهناءة زوجية ونعيم دنيوي وثواب أخروي ومحبة متبادلة وذرية صالحة. تابع هذا البرنامج المفيد. أسرار الزواج الناجح، حلقات متتالية بصوت الشيخ الدكتور محمد الأخرس.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فإن المرأة الصالحة من جملة الأمور الأربعة التي هي من السعادة الدنيوية، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. في هذا الحديث بيان لبعض الأمور التي تكون بها سعادة الإنسان، وبعض الأمور التي يشقى الإنسان إذا عاش مصاحبا لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة. فالسعادة الدنيوية، يعني سعادة الحياة الدنيا، هي كالبيت الواسع والمركب الهنيء والزوجة الصالحة والجار الصالح. هذه الأمور الأربعة هي من السعادة الدنيوية، مما يسعد بها المرء إذا توافرت في حياته وفاز بها، معناه يعيش مرتاحا، الذي كان حظه هذا. وقد تساعد هذه الأمور الأربع على أمر الدين، فتنفعه في الآخرة. لكن هذا ليس معناه أن الذي يكون اليوم له دار واسعة أو مركب هنيء وجار موافق وزوجة صالحة يكون في الآخرة سعيدا، لا. فأساس الإسلام هو الإيمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من حصله فقد حصل أفضل الأعمال، ومن فقده فقد كل خير، لأنه فقد السعادة الأخروية، وهي السعادة الدائمة التي لا نهاية لها. أما المرأة الصالحة فهي عون للرجل على أمر دينه، وذلك بمساعدته في أمور المعيشة والاشتغال بأمور البيت، مما يساعده على التفرغ للعلم والعمل. فالأصل هو الدين، فإن لم تكن دينة قد تفسد دين زوجها بسلوكها، مما يؤدي إلى تكدير عيشه. وكذا الأمر إن كانت سيئة الخلق، كان ضررها أكثر من نفعها. لذلك حث نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتزوج الواحد منا ذات الدين التي تخاف الله عز وجل، وتعامل زوجها بالإحسان إليه وطاعته فيما يرضي الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإنما المعنى أن هذه مقاصد الناس في الزواج، فمنهم من يبحث عن ذات الجمال، ومنهم من يطلب الحسب، ومنهم من يرغب في المال، ومنهم من يتزوج المرأة لدينها، وهو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فقوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك حظ منه صلى الله عليه وسلم على زواج الدينة التي تخاف الله تعالى وتعامل زوجها بالإحسان إليه وطاعته فيما يرضي الله. ففي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وحسن طرائقهم ويأمل المفسدة من جهنم، كما أن الحديث فيه تشجيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء على تعلم أمور الدين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ودعاء لا يستجاب له.
0: أسرار الزواج الناجح، لتكون حياتكما أيها الزوجان عامرة بالمودة والرحمة، وتنعما بحياة أسرية وهناءة زوجية ونعيم دنيوي وثواب أخروي ومحبة متبادلة وذرية صالحة. تابع هذا البرنامج المفيد. أسرار الزواج الناجح، حلقات متتالية بصوت الشيخ الدكتور محمد الأخرس. محمد صلى الله عليه وسلم على

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: كل قول وعمل واعتقاد لا يوافق شريعة الرسول أي ما جاء به الرسول فهو غير مقبول عند الله. أما العمل الذي يوافق الشريعة قليلا كان أو كثيرا مع النية الصحيحة فهو مقبول عند الله. وبعد هذا أذكر لكم حديثا نبويا صحيحا، وهو: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده، لا ينقص من أوزارهم شيء.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: عضو مجلس بلدية بيروت الدكتور أحمد شتيلة، شو انطباعك عن احتفالات المولد النبوي الشريف اللي كنت حاضر فيها؟
2: صراحة أنا لما حضرت الاحتفال السبت بدوحة الحص ورجعت مبارح حضرت الاحتفال بإزاء البلاط، أنا انبهرت. أنا هدول الاحتفالات من الاحتفالات اللي هي تعتبر احتفالات فرعية. إذا الاحتفالات الفرعية كانت هالقد كبيرة، فالاحتفال الكبير اللي هو بساعة محمد الأمين شو بده يكون؟ إذا هيدي كبيرة هوليك الاحتفالات كتير كتير كتير كتير كبيرة إن شاء الله. لا يكون هوني
1: بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. الجمعة 21 آب 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت.

جاهزة لتعيش مغامرة ما بتنتسى وبتعمل فرق كبير بحياتك؟ تعلمي، قودي، واصنعي الأثر. انضمي لمخيم الأثر اللي بتنظمه مرشدات المشاريع من الجمعة 28 للأحد 30 أب. 3 أيام من الطاقة والحماس، تخييم مهارات القيادة والاعتماد على الذات، الوعي الصحي الرقمي والمالي، رحلات استكشافية وأحلى سهرة نار. هالمخيم لكم بنات وصبايا من عمر 7 لـ21 سنة. شو ناطرة؟ سجلي هلأ 03-290-155.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ذكركم أيها الأحبة أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى للاستماع إلى علم الدين. قال المؤلف رحمه الله: الخامس الركوع بأن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه، يعني أن الركن الخامس من أركان الصلاة أن يركع بحيث تنال الراحتان، هذه الراحة الباطن والكف ما سوى الأصابع، هذه يقال لها راحة، بحيث تنال الراحتان الركبتين، يصل إلى براحتيه إلى ركبتيه. الشرح أن الركن الخامس هو الركوع، ويحصل بالانحناء إلى الحد الذي تنال أي تبلغ الراحتان ركبتيه لو وضعهما عليهما مع اعتدال الخلقة، يعني لو واحد طويل وانحنى هكذا بحيث وصلت راحتاه إلى ركبتيه لأن يده طويلة، لو كان معتدل الخلقة لا تصل، لا يكفي هذا الحناء الذي فعله، لا يكفي لأنه لو كان معتدلا لما وصلت الراحتان إلى الركبتين، فلا يكون كافيا. والراحتان هما ما عدا الأصابع من الكفين، فالراحة هي ما بين الأصابع والساعد، هذه الأصابع وهذا الساعد، فهذه الراحة ما بين الأصابع والساعد، وهذا ما اسمه الكوع، وهذا الرسغ. الرسغ هذا قلنا هذا الرسغ الذي هو يصل الكف هنا، ملتقى الكف مع الساعد، هذا يقال عنه الرسغ، وهذا الكوع. إذا سمعت قول الفقهاء أن السارق إذا سرق ما يساوي ربع دينار من الذهب من حرز مثله تقطع يده، الحاكم يقطع يده من الكوع، هذا ما اسمه المرفق، هذا الذي يلزم أن يغسل في الوضوء. ويشترط أن يكون هذا الانحناء بلا انخناس، أي ثني الركبتين كثيرا، يعني إذا إنسان واقف ثم ثنى ركبتيه ولم يكن بحيث يصح منه الركوع وثنى ركبتيه فصار منخنسا فوصل بسبب هذا الانخناس وصلت الراحة إلى الركبة، لا يصح هذا، لا يكون ركوعا مجزئا، لا بد أن يكون بحيث يحني ظهره بسبب هذا يصل. أما إن ثنى ركبتيه قليلا فهذا لا يؤثر، أكثر الناس يثنون الركبتين قليلا، كبار من الكبار ومن الصغار يثني ركبته قليلا وهو يركع، هذا ليس معناه صار انخناسا، الانخناس إذا ثناها كثيرا، ثنى ركبتين كثيرا فوصل، عرفتم الهيئة. يستحب أن يكون هكذا الظهر مع العنق مع الرأس هكذا مستقيما، أما لو انخنس نزل بركبتيه، أيوة نزل بركبتيه. أما إذا كان إن قليلا ثنى ركبتين قليلا لا يؤثر، الكبار يفعلون والصغار يفعلون فلا يؤثر، لكن الأحسن أن يكون هكذا الظهر مع الرقب مع العنق مع الرأس. ويشترط أن يكون هذا الانحناء بلا انخناس، أي ثني الركبتين كثيرا، يعني الشيخ رحمه الله قال كثيرا ليخرج القليل، لأن كثيرا من الناس خاصة إذا واحد كبرت سنه يصير عنده هذا الثني القليل عندما يريد الركوع، أما الذي تعود على أن تكون هكذا منتصب الساق مع الفخذ دون ثني الركبة قد يسهل عليه لو كان كبيرا. ولا يكفي بلوغ الأصابع دون الراحتين، لا يكفي إذا بلغت الأصابع الركبتين دون الراحتين أو إحداهما، يعني بلغت إحدى الراحتين دون الأخرى لا يكفي ذلك أيضا.
ووضع الكفين وضع الراحتين على الركبتين سنة، لكن هو حتى يتم لازم لابد أن يكون بحيث تنال راحتاه ركبتين، أما وضع الراحتين فهو سنة. تعرفون كيف يضعها، كيف الكمال في ذلك، سأقرأها لكم. ويشترط اليقين في ذلك، فلو شك في بلوغه هذا القدر المجزئ لم يصح ركوعه. يعني يشترط أن يكون انحنى بحيث تنال راحتاه ركبتيه يقينا، أما إذا حصل عنده شك فلا يصح. فائدة الكمال في الركوع أن يقبض على ركبتيه بيديه ويفرق بين أصابعه، التفريق الوسط، يعني لما تكون في الجلوس أنت وأنت في الجلوس في جلوس الصلاة وتضع كفيك على فخذيك بدون تفريق للأصابع، هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، لكن نقول ما هو أكمل. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كما هو صلى ينبغي أن نفعل. الكمال أن نفعل كما فعل الرسول في الصلاة، فلما نتعلم الله يبارك فيكم ينبغي أن نطبق. هنا يفرق تفريقا وسطا، إذا أراد السجود بدون تفريق في السجود بدون تفريق في الجلوس، لما يجلس في الجلوس بين السجدتين وفي الجلوس الأخير قلنا هذه يبسطها هذه الكف، أما هذه يبسطها سوى ماذا يعمل، أيوه يضع السبابة هكذا مع هذه الدائرة، يعني مثل 51 مثل رقم 51. فإذا تشهد وعند قوله إلا الله رفع السبابة، وشو قلنا خفضها قليلا. ليش الرسول فعل ذلك؟ وهذا إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان. كذلك لما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم راقبه الصحابة وتعلموا منه الوضوء الكامل، كيف يكون الوضوء كاملا. سيدنا عثمان رضي الله عنه توضأ ثم قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل وضوء هذا، توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم مثل وضوء هذا، ثم قال يعني الرسول هكذا الوضوء. الرسول توضأ والصحابة يرونه، فسيدنا عثمان سمعه، رآه يتوضأ وسمعه يقول هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. فمن زاد على هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما غسل وجهه غسله ثلاثا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يرشد أنه لا ينبغي أن يزيد على الثلاث، يكون أساء إذا زاد، مش معصية يعني مكروه إذا زاد في غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين على الثلاث، يكون وقع في الكراهة. فماذا نفعل؟ نغسل ثلاثا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما في مسح الرأس ومسح الأذنين فأكثر الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة ومسح أذنيه مرة مع تثليث غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين. فإذا واحد قال لا أنا قرأت في الفقه يقولون التثليث في الكل، لا بأس إذا قال ذلك، لا بأس، وإذا فعل ذلك لا بأس. نحن عم نقول ماذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول الرسول أساء يعني في هذه الزيادة أنه زاد على الثلاث لا ينبغي أن يزيد، أو ظلم، وظلم يعني إذا نقص عنها بلا عذر، إذا نقص عنها شو يعني ظلم نقص، يعني شو معناته عليه معصية. أحيانا ظلم تأتي لمعنى النقصان بالعامية العوام عندنا، إذا قدم شراب البن مثلا فالذي يقدم تجاوز واحدا منهم فيقول ليش ظلمته معطيته بن، لا يريد أنك عصيت الله، شو نقصته حظه في هذا. الله تعالى قال ولم تظلم منه شيئا، تظلم تنقص، يعني مش معناته أنه هنا هذا فيه معصية. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم وظلم معناه نقص،
حظه في هذا أي ترك الكمال في هذا. فإذا واحد قال لك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ فغسل مرتين مرتين، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل مرة مرة الوجه واليدين والرجلين، فالجواب عن ذلك أن الرسول يفعل لبيان الجواز. أحيانا الرسول يفعل فعلا لبيان جوازه، وهنا ليس لبيان كماله، لبيان إيش؟ جوازه. لما توضأ الرسول ثلاثا ثلاثا وقال هكذا الوضوء، هنيك لبيان شو؟ الكمال، لبيان الكمال. فإذا واحد توضأ وغسل مرة مرة وما نقول له عليك معصية أو أنت خالفت شرع الله، شو بنقول له؟ تركت الكمال. أو غسل مرتين مرتين، شو بنقول له؟ تركت الكمال. إلا أن يكون معذورا، إنسان استيقظ لقى الضوء جهجه الضوء وعرف أن الصبح دخل وخشي أن تطلع الشمس، إذا كان غسل ثلاثا ثلاثا ماذا يلزمه؟ أن يستعجل لأداء الصلاة في الوقت. فهون شو بيعمل؟ كم مرة بيغسل العضو؟ مرة. هون لا يشرع له أن يزيد لأنه يخشى، يعني لا يجوز له أن يتلهى بالسنة عن أداء الفرض فريضة، عن أداء فريضة الصلاة في الوقت. هون له عذر، هذا له عذر. كذلك لو كان جنبا واستيقظ والوقت ضيق، شو بيعمل؟ يستعجل في رفع الحدث الأكبر، وشو كمان؟ يستعجل للدخول في الصلاة، وبينطر ليروح على الصالون محل ما حاطط السجادة وحاطط مسند وحاطط عطر، وهذا لا، في المكان الذي يستطيع يدخل فيه في الصلاة يدخل فورا، لأنه يخشى أن يخرج الوقت. الغالب الناس ما بتعمل هيك. لما لا يفعلون هكذا؟ لأنهم لا يتعلمون في الغالب. يعني هو رفع الحدث، حط إجره برات بيت الخلاء مثلا، الله أكبر، دغري توجه للقبلة، يدخل في الصلاة، مش يروح على مهله على أوضة النوم أو على الصالون، لأن كثيرا من الناس يفعلون ذلك. بيمشي على مهله، يروح على أوضة النوم، أو بيروح محل ما هو معود يصلي. هون هل له ذلك؟ لا. ليش ليس له؟ لأنه يخشى خروج الوقت، يخشى طلوع الشمس، فعليه أن شو يعمل؟ يستعجل للدخول في الصلاة، لإدراك الصلاة في الوقت. هلأ متى ما، انتبهوا لها، متى ما دخل في الصلاة له أن يتمهل ما شاء، لأنه إله أن يصلي على مهله. لو أخذت معه ربع ساعة، لو أخذت معه نص ساعة، لو خرج الوقت ما بقى عليه إثم، خلص استيقظ من النوم وجد أن الوقت قد ضاق، تكاد الشمس تطلع، فاستعجل لرفع الحدث توضأ، ثم استعجل دخل في الصلاة، هلأ عمهله. الفقهاء يقولون لو أن شخصا دخل في الصلاة ضمن الوقت، بعد فيه مثلا ربع ساعة، بعد فيه نص ساعة، ثم أطال في صلاته، ما عليه إثم لو خرج الوقت، لأنه هو دخل في الصلاة بحيث يدرك الصلاة في الوقت، ما عليه معصية. لو أطال في الصلاة ولو خرج الوقت ما بقى عليه معصية. ليش؟ لأنه دخل في الصلاة ضمن الوقت، وهو يدرك ركعات الصلاة شو؟ ضمن الوقت، لكن هو أطال في الصلاة، قرأ كثيرا، سبح كثيرا في السجود في الركوع، فهنا لا إثم عليه. كل هذا اللي عم نقوله لا يعرف إلا بالعلم، إلا بالتلقي من أهل العلم، بدون هذا لا يعرفه الشخص. كمال الصلاة كيف تعرف؟ بالعلم. كمال الوضوء كيف يعرف؟ بالعلم، بأن نتعلم ذلك من أهل المعرفة الثقات. أن يقبض على ركبتيه، فهمتوا شو يعني يقبض؟ يعني يكون حاطط هيك الكف هيك على الركبة هكذا، وهيدي هيك جاي على رجله، على رجله، ويفرق بين أصابعه تفريقا وسطا قلنا، ويجافي، هون الكلام عن الرجل، مرفقيه. شفتوا لما تعرفوا المرفقين تعرفوا يعني يجافي، يبعد شو المرفقين يعني هذول، عن جنبيه، ويمد ظهره وعنقه مثل الصفيحة هكذا، يمد الظهر والعنق، ولا يخفض رأسه، مش بنزل رأسه وراكع، في ناس بنزلوا رأسهم
هذا ينهى عن ذلك، مش معصية لكن ترك الأفضل، ترك الأحسن. المطلوب أن يكون هكذا مستويا، الظهر مع العنق مع الرأس، لا يشرع له أن يخفض رأسه هنا. والمرأة لا تجافي، يعني ما بتباعد، لا تباعد، بل تضم المرفقين إلى الجنبين. ليش قلنا؟ لأن المرأة أمرها مبني على المبالغة في الستر، فهي تضم لا تجافي. الرجل يجافي، المرأة تضم، بل تضم المرفقين إلى الجنبين، لأن ذلك أستر لها. المرأة مطلوب منها أن تبالغ في الستر وهذا أحسن. وروي وروى سيدنا علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه، يعني بعد التسبيح، سبحان ربي العظيم ثلاثا وإن شئت تزيد، بعد هذا كان الرسول يقول دعاء في الركوع. سبحان يعني تنزه، هذا معناه التنزيه، سبحان ربي العظيم الذي هو أعظم من كل شيء قدرا، لا حجما وجسما ومساحة، الحجم لا يجوز على الله، المساحة لا تجوز على الله، لأن الحجم المساحة هذا شيء يأخذ حي، يشغل حيزا من الفراغ وله حدود، المساحة يعني شيء له حدود، فهذا الشيء الذي يشغل حيزا من الفراغ يعني له مكان له جهة، يحتاج لمن جعله في هذا الحيز في هذه المساحة في هذا المقدار الذي هو عليه بدل غيره مما يجوز عليه عقلا. والاحتياج ينافي الألوهية، المحتاج لا يكون إلها، فالله غني، الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا يجوز أن يقال إن الله تعالى له مساحة أو له حد. الله ليس له حد لا فيما نعلم ولا فيما لا نعلم. يعني شو يعني هالكلام؟ العرش له حد لكن نحن لا نعلم حده، الجنة لها حد بس نحن لا نعلم حدها، لكن هي متناهية والعرش متناهي لا بد من ذلك، لكن هل نعلم حده هذا العرش؟ هل نعلم حد الجنة؟ لا نعلم. فالله تعالى لا حد له لا فيما نعلم ولا فيما لا نعلم. ليش؟ لأن المحدود يحتاج إلى من حده في الحد الذي هو عليه. ليش؟ لأنه ممكن عقلي فيقبل هذا الحد الذي هو عليه، ويقبل الأوسع ويقبل الأقل، فكيف صار على هذا الحد الذي هو عليه بدل الأوسع وبدل الأقل؟ بتخصيص مخصص خصصه بذلك الذي هو يجوز عليه دون سواه مما يجوز عليه، والمخصص لا يكون إلها، الذي يحتاج لمن حده لا يكون إلها، الاحتياج ينافي الألوهية. أهل السنة شو بيقولوا في هذا الموضوع؟ يقول أهل السنة هذه الآية التي فيها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس معناها أن الله يحتاج لقول كن بكاف ونون متعاقبتين حادثتين ليوجد ما أراد في الأزل وجوده، لا، يقولون هذه الآية معناها سرعة الإيجاد، يعني أن هذا الشيء الذي شاء الله تعالى وعلم وقدر أن يكون موجودا يوجد في الوقت الذي شاء الله وعلم وقدر أن يكون موجودا، ولا أحد يستطيع تأخير ذلك ولا أحد يستطيع منع ذلك، وهو سهل على الله. أنت إذا قلت كن، أحيانا تأتي نصوص في القرآن وفي الحديث بعبارات تعودها الناس، تعودها الذي يسمعها ليعرف المقصود. أنت إذا قلت كن ما بتشعر بانزعاج، ما بتشعر بقلق، ما بتشعر بتعب، ما بتشعر بجهد يؤثر عليك لما تقول كن، ما بتتعب. فمعنى هذه الآية أن الله تعالى إذا أراد إيجاد شيء وجد، وهو سهل على الله، وجد بإيجاد الله تبارك وتعالى. كثير ناس بيقولوا يريدون هذه الآية وهم لا يعرفون معناها، وبعض الناس بيقولوا يا من أمره بين الكاف والنون، كلام غير مستقيم.
هذا الكلام لما يقول يا من أمره بين الكاف والنون كلام غير مستقيم، وهذا الذي قاله كلام غير مستقيم، وهو أن الله يحتاج لقول كن بحرفين متعاقبين ليوجد ما أراد وجوده، هذا كلام غير مستقيم، لأن كن عبارة، كن هذا الفعل يحتاج لوقت، الله سبحانه وتعالى يدخل في الوجود، يعني يخلق الله سبحانه وتعالى في كل لحظة في هذا الوجود ما لا يدخل تحت الإحصاء، شيء ما نقدر نعده، فلو كان كل ما يدخل في الوجود يحتاج إلى كن كن كن لما كان هذا الذي في الوجود موجودا، وهذا الذي في الوجود موجود، فإذا لا يحتاج إلى كن بحرفين متعاقبين. أليس هذا الوجود، أليس موجودا بالحس والمشاهدة؟ أليس في كل لحظة كل واحد منا يحصل منه أمور حادثة الله يظهرها فيه، الله تعالى يخلقها فيه، لا نستطيع أن نحصيها، كم مرة عم دق قلبك؟ لا تستطيع أن تحصي ذلك. اليوم من لما فقت من النوم كم مرة حركت جفنك؟ لا تحصيه. كم مرة حركت إيديك؟ كم مرة حركت لسانك وشفتيك؟ لا تحصي ذلك، هذا الله يخلقه. فلو كان كل حادث من هذا يحتاج إلى كن كن كن كن كن لما كان موجودا، وهذه الحوادث موجودة، فإذا لا تحتاج إلى كن بحرفين متعاقبين. فإذا قال لك شو معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تقول له سرعة الإيجاد، وأن ذلك سهل على الله، إن ذلك على الله يسير، يعني الله سبحانه وتعالى فعله ليس بالجارحة، نحن نفعل بالجارحة فنتعب، يصيبنا اللغوب التعب، أما الله تعالى فعله ليس بالجارحة، لا يعالج بالجارحة، نحن نعالج بالجوارح فمنتعب، أما الله تعالى لا يجوز عليه التعب سبحانه وتعالى، لأن فعله ليس بجارحة وليس بالعلاج وليس بالمباشرة، أنت بالجارحة وبالعلاج وبالمباشرة. العلاج مش معناته يداوي الطبيب، يعني مش أنت بتمسك تعمل هكذا اسمه علاج، لما تفعل هذا هذا يسمى علاجا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويقول دعاء أثناء الركوع: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي خشع سمعي وبصري وعظامي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. أكثر الناس هذا لا يعرفونه، وهو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مستحب سنة ليس واجبا، لكن الأكمل أن تأتي بالسنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومعنى سبوح المنزه عن كل سوء، انظروا في كلام الرسول التنزيه، سبوح المنزه عن كل سوء، يعني الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الصفات التي فيها نقص، لا يجوز على الله الجهل، لا يجوز على الله سبحانه وتعالى التغير من حال إلى حال. إنسان لما يتعلم العقيدة السنية، عقيدة الرسول، عقيدة الصحابة، هذا يكون حافظا له من أن يقع في ما يموهه المشبهة المجسمة وجماعة الضلال من كل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وهم في الحقيقة ليسوا مسلمين. وقدوس المنزه عن كل نقص، هذا معنى القدوس، منزه عن كل نقص كالجهل والعجز والتغير والجلوس والقعود والاستقرار والنزول الحقيقي والنزول الحقيقي والصعود الحقيقي، كل هذا نقص، والنقص لا يجوز على الله تبارك وتعالى، فلا يجوز وصفه بأي صفة تفيد نقصا، لا يجوز وصفه بأي صفة تفيد نقصا. وماذا قال الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. بيجي قد واحد يقول لك طب ورد في القرآن وهو السميع البصير، ونحن نسمع ونبصر، نحن نسمع
نسمع ونرى في نسبة ذلك إلى الله على المعنى الذي يليق بالله، ونسبته للإنسان للمخلوق على المعنى الذي يليق بالمخلوق. فأنت بتسمع وبتشوف، لكن بآلة، وسمعك حادث وبصرك حادث، وأنت تحتاج لأشياء حتى تسمع. يعني إذا واحد يحكي بالصين هلا، ما معنى الآلة اللي نسمع فيها شو عم يحكي هذا بالصين؟ نسمعه ما نسمع الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه مسموع. إذا واحد هلا بالصين موجود عم يعمل شيء

وبدون آلة بدون جارحة، لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى الضوء ليرى. نحن إذا هلأ طفى الضوء هيك فجأة حسب العادة ما بنعود بنشوف، أولها ما بنشوف بالمرة بعدين بنشوف شوية هيك لأنه في ضوء برا، بس إذا كان عادة ما بنشوف بدنا ضوء لنشوف. الله تعالى لا يحتاج إلى ذلك. أنت إذا في واحد بعيد عم يحكي وما في آلة تسمع فيها مثل التليفون ما بتسمعه، وإذا راح الواحد دينه ما بيسمع، إذا راحوا عينيه ما بيشوف، لأن الإنسان مفتقر إلى هذا. الله تعالى خصص هذا الإنسان من حيث السمع أن يسمع بهذه الآلة وأن يبصر بهذه الآلة. أما الله تعالى ليس كمثله شيء. شوفوا المشبهة يقولون عياذ بالله، يقولون نحن نعتقد بالتصريح بالنص أن الله يتكلم باللغة والحرف والصوت، الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. أما أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ الله تعالى متصف بصفة الكلام، وكلامه أزلي أبدي ليس حادثا وليس بحرف ولا صوت ولا لغة ولا ندرك حقيقته. وكلام الله تعالى صفته في الأزل وهو موجود أزلا وأبدا، لا يقال الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. هذا جعل الله كالإنسان والعياذ بالله. فهذه عقيدة فاسدة. أما عقيدة أهل السنة أن كلام الله ليس ككلام الخلق. فإذا واحد قال لك طب القرآن الكريم نقول عنه كلام الله، ليس معناه أن الله نطق بالقرآن كما نحن ننطق به حين نقرأ ما في المصحف، لا، إنما معنى ذلك أن هذا الذي بين دفتي المصحف شيء أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هو من تأليف الرسول ولا هو من تأليف جبريل. وهذا الذي بين دفتي المصحف، هذا كلام كثير مهم، عبارة عن صفة الله الكلام الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء، عبارة. يعني كيف هلأ أنت إذا قلت لي يا شيخ من خلق الكون، فورا أقول لك الله، ليس معنى ذلك أن الخالق صار في فمي لما قلت الله، لا أكيد لا. طب شو معناته لما قلت الله؟ نطقت بحروف لفظ الجلالة التي هي عبارة عن الذات المقدس. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء. لذلك في الزبد ماذا يقول؟ لم يحدث المسموع للكليم، يعني أن موسى عليه السلام الذي هو كليم الله لم يحدث له المسموع، يعني كلام الله معنيت كلام صاحب الزبد أن كلام الله الذي هو صفته ليس شيئا حادثا وليس شيئا، انتبهوا، يحل في الحادث. يعني نحن نقول موسى عليه السلام وهو في طور سيناء الله أزال عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وهو موجود أزلا وأبدا، فسمع موسى كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. مش حل كلام الله في أذن موسى، لا، ولا حدث كلام سمعه موسى، لا، لأن كلام الله ليس حادثا ليس مخلوقا. مهم هذا الكلام، لأن كثيرا من الناس يسمعون أن موسى كليم الله ما بيعرفوا شو يعني أن موسى كليم الله. الذي يتعلم العقيدة يصير يعرف كلام الله صفته في الأزل شيء موجود ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة وليس محالا عقليا أن يسمع. الله سبحانه وتعالى شيء موجود وليس محالا في العقل أن يرى. المؤمنون إذا دخلوا الجنة يرون الله الذي ليس كمثله شيء، الذي لا يشبه شيئا. وإذا واحد صار يعمل كيف يعني يشوف، لا تفكر في هذا، إنما اعتقد ما جاء في القرآن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ينظرون يرون الله الذي لا يشبه شيئا. ما في واحد، ما مسموح واحد يقول يعني كيف شكله، كيف بيكون، وين بيكون، لا، الله موجود بلا جهة ولا مكان. هلأ أنا شايف الحاج عبد الرحمن هون، الحاج جمال هون، أخواني هون، أخواني قدامي، هؤلاء مخلوقون، هم مني في جهة.

0: وأنا منهم في جهة وأراهم في مقابلة بيني وبينهم. أما الله سبحانه وتعالى إذا دخل المؤمنون الجنة يرونه بلا مقابلة. شو يعني بلا مقابلة؟ يعني لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء. أنت عادة لما تشوف الأشياء كيف بتشوفها؟ يا فوق يا تحت يا يمين يا شمال يا قدام يا وراء، تشوفها بمكان وجهة. بس هون الأشياء اللي عم تشوفهم أنت من الخلق. أما الله سبحانه وتعالى فليس مخلوقا، الله الخالق سبحانه وتعالى. فنؤمن كما جاء في القرآن أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة يرون الله بأعين رؤوسهم الباقية، يرون الذي ليس كمثله شيء، وأن الناس المؤمنين والكفار في يوم القيامة يسمعون كلام الله، لأن الله هو يحاسبهم، والذي هو ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. شوفوا الكل سيسمع كلام الله، لأن الله هو الذي يحاسب عباده بنفسه. المؤمن يفرح والكافر يحزن ويتألم. هذا سمع كلام الله، هذا يسمع كلام الله، وهذا يسمع كلام الله. المؤمن التقي الصالح يفرح، يحصل له أنس وسرور وفرح. الكافر يتألم، مع أن هذا سمع كلام الله وهذا سمع كلام الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ذاته لا كالذوات، وصفاته ليست كالصفات. فاللي بيقول إن الله يتكلم بكلام حادث هذا ليس مؤمنا، ليس مسلما. الذي يقول إن الله يتكلم بحروف متعاقبة هذا لا يكون مسلما. الذي يقول الله يحل في ذاته شيء هذا ليس مسلما. إذا حل في شيء شيء دل على أنه حادث، لأنه متغير، وأقوى علامات الحدوث التغير. ويشترط اليقين في ذلك، فلو شك في بلوغه هذا القدر المجزئ لم يصح ركوعه. قال المؤلف رحمه الله: السادس الطمأنينة فيه بقدر سبحان الله، وهي سكون كل عظم مكانه دفعة واحدة. قلنا هذا السكون سكون الأعضاء، سكون الجوارح، يساعد على إيش؟ قلنا على الخشوع. فما تكون أنت ساكن، تكون ساكنا في صلاتك، مش بتلفت يمين وشمال ولا بتعلي رأسك وبتنزله وبتبرم هيك وهيك، هذا يعينك على استحضار الخشوع. الشرح أن الركن السادس هو الطمأنينة في الركوع، والمراد بالطمأنينة استقرار الأعضاء دفعة واحدة. قال المؤلف رحمه الله: السابع الاعتدال بأن ينتصب بعد الركوع قائما، بعد أن ركع يعود ينتصب قائما. الثامن الطمأنينة فيه. الشرح: معنى الاعتدال عود الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه إن كان قياما أو غيره، لأنه إذا واحد إذا كان الشخص معذورا عجز عن القيام في الصلاة كيف يصلي قلنا قاعدا، فإذا صلى قاعدا هل سيكون حين يعتدل من الركوع قائما واقف على القدمين وقائم؟ لا، سيعود إلى ما كان عليه قبل أن يركع. يعني هو لما بدأ بالصلاة الآن القيام لا يستطيع القيام فجلس قاعدة ثم ركع وهو جالس، ثم إذا أراد الاعتدال يعود إلى ما كان عليه قبل ركوعه. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة وانصرنا على المفسدين وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين. يا
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايماً حدك.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. أكدت مصادر سياسية لصحيفة الجمهورية أن لبنان الرسمي يتخذ في هذه المرحلة وضعية استنفار استثنائي في ظل ضغوط ميدانية إسرائيلية متصاعدة في الجنوب. فاللقاءات التي يجريها الرئيس جوزيف عون خلال هذه المرحلة إقليميا ودوليا، والتي تشمل حاليا إيطاليا والفاتيكان، هي محاولة طارئة لتثبيت مظلة دولية في الجنوب قبل نحو 3 أشهر من موعد انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل المقرر مع نهاية السنة الجارية. ورأت المصادر أن ما يفاقم المخاطر ويدفع إلى تفعيل الاستنفار هو الوضع الميداني الذي تتجه به الحكومة الإسرائيلية نحو مزيد من التصعيد بالقصف والغارات، فيما عمليات التفجير لا تتوقف في مناطق سور ومرج عيون والنبطية وبنت جبال، وتطيح ما بقي من بنية تحتية ومدنية، فيما تبقى تلة علي الطاهر عنوان المواجهة المقبلة. ووفق المصادر نفسها أن أي تحرك إسرائيلي صوب هذه التلة سيكون مربوطا بحسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الداخلية، إذ قد يسعى إلى استغلال أي عمل عسكري واسع هناك في توقيت يخدم أجندته الانتخابية.
0: جولة الصحافة.
1: كتبت صحيفة الديار: لا يزال ملف الجنوب في مرحلة المراوحة الخطرة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالتوازي، مع تعثر إحداث خرق جدي في المسار التفاوضي، فيما تتحرك الإدارة الأمريكية بين بيروت وتل أبيب لمنع انهيار المسار القائم من دون أن تتمكن حتى الآن من انتزاع خطوات إسرائيلية عملية في ملف الانسحاب ووقف العمليات العسكرية. وبحسب الأجواء المتوافرة فإن المشكلة باتت في تراجع قدرة هذه القناة على إنتاج نتائج ملموسة على الأرض. فبعد الجولات السابقة وما رافقها من حديث أمريكي عن تقدم في بعض النقاط، بقي الواقع الميداني على حاله تقريبا. اعتداءات إسرائيلية متواصلة، أراضي اللبنانية لا تزال تحت الاحتلال، وضغط عسكري تستخدمه تل أبيب بالتوازي مع التفاوض.
0: جولة الصحافة.
1: في المقابل يتمسك لبنان بأولوية وقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي، مع التأكيد أن الدولة مستعدة للقيام بما يقع عليها من التزامات، وفي مقدمها تعزيز انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، لكن ضمن مسار متبادل لا تتحول فيه المطالب من لبنان إلى التزامات أحادية الجانب، بينما تبقى تل أبيب في حل من التزاماتها. وفي هذا السياق تفيد الأجواء السياسية بأن واشنطن تركز في المرحلة الحالية على منع انهيار المسار التفاوضي ومنع انتقال التصعيد الإسرائيلي إلى مواجهة واسعة، أكثر من تركيزها على تحقيق تسوية نهائية وسريعة. فالولايات المتحدة تدرك حساسية الوضع اللبناني، كما تدرك أن استمرار الاعتداءات والاحتلال يضعف قدرة الدولة اللبنانية على التقدم في الملفات الداخلية الشائكة وفي مقدمها ملف حصر السلاح، لكنها في الوقت نفسه لم تنجح حتى الآن في دفع تل أبيب إلى تقديم ما تعتبره بيروت المقابل المطلوب لأي تقدم لبناني. ومن هنا تبدو المرحلة الحالية أقرب إلى إدارة الأزمة منها إلى حلها. اتصالات مستمرة، محاولات لتقريب المواقف، بحث في ترتيبات ميدانية ومناطق تجريبية وآليات للتحقق، لكن من دون انتقال حتى الآن إلى المرحلة الحاسمة المتمثلة بانسحاب إسرائيلي واضح ومحددا زمنيا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله على جزيل نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة أنبيائه وأشرف رسله، وعلى آله وصحبه وأوليائه. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في شهر ربيع الأول، وفي مكة المكرمة أم القرى، في بكة التي بكت أعناق الجبابرة أبرهة وجيشه، ومن أبوين كريمين يتصل نسبهما بنبي الله سيدنا إسماعيل بن إبراهيم صلى الله وسلم عليهما، ولد نبي كريم عظيم مبجل كان ختام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. إنه الحبيب المحبوب الصادق المصدوق الأمين، سيدنا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر إخوانه النبيين والمرسلين. فأنعم وأكرم وأعظم به من إمام هدى الله به الأمة، وكشف به الغمة، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. لقد كان صلى الله عليه وسلم مؤيدا مظفرا منصورا يفتح القلوب والعقول. وأظهر الله تعالى من دلائل عظمة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ما يؤكد عظيم فضله وكرامته ورفعة قدره الشريف عليه الصلاة والسلام، منذ كان في بطن أمه، حيث كانت آمنة رحمها الله ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها. وكانت إذا جاءت تستقي من بئر صعد الماء إليها إكراما للحبيب صلى الله عليه وسلم. وحين وضعته رأت نورا أضاءت منه قصور بصر الشام، وصاح إبليس ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن وحين نزلت سورة الفاتحة. لقد حفظ الله حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من رجس الجاهلية، فألهمه التوحيد والمعرفة قبل أن يوحي إليه، حيث نشأ عارفا موقنا بربه أنه إله واحد لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له، موجود بلا مكان، ليس له قبل ولا بعد، ولا كل ولا بعض، ولا يمين ولا شمال، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. سبحانه وتعالى لا يوصف بصفات المخلوقين، منزه عن الحد والصورة والكمية والشكل والحركة والسكون. لا يكون شيء إلا بمشيئة الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. على هذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محالفا للحق مخالفا للباطل، نابذا الجاهلية وما عليه أهلها، وراح يتعبد في غار حراء الأيام والليالي. ونزل عليه الوحي في جبل النور، وأتاه جبريل عليه السلام بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم تتابع الوحي وتوالت الآيات تترى، وقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الدعوة حق القيام فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. ولقد أقر الله عز وجل عين نبيه وحبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم بثمرة جهاده العظيم وسعيه المبارك، فرأى كلمة التوحيد تنشر والحق يعلو والناس يدخلون في دين الله أفواجا، والأصنام تنكسر والباطل يزهق والقرآن يتلى، والحناجر تصدح خاشعة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وينزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب القائد إذا اشتد الظلام له نحن ننتمي، فحب سيدنا محمد يجمعنا، وحياتنا حب سيدنا محمد، ونور الدنيا هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أمدنا بأمداده وأكرمنا بالثبات على دينه حتى الممات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
4: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
6: سماك كومباني،
7: شركة السماك.

تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا.

في المولد لكل بلد حكاية. من بين المناسبات المباركة يطل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاملا معه عبق المحبة والذكر والاحتفاء. في المولد لكل بلد حكاية رحلات مؤنسة في العديد من البلدان التي تزدان بنفحات المولد النبوي

0: في المغرب لا يمر المولد النبوي الشريف كأي يوم من أيام العام، بل تستعد له البيوت منذ وقت مبكر، وتفوح روائح الأطباق التقليدية، فيما ترتفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أجواء يغمرها الفرح والألفة.
1: يبدو أن كل بيت هنا يستعد لضيف عزيز، فما الذي يجري يا مهندس سعيد؟
2: هكذا يستقبل كثير من المغاربة المولد النبوي الشريف، ويطلق على هذه التجمعات في بعض المناطق اسم الميلودية، حيث تجتمع العائلة حول مائدة يتصدرها الكسكسي المغربي بالدجاج، وتحضر الحلويات التي ارتبطت بهذه المناسبة جيلا بعد جيل.
1: إذن فالفرحة لا تقف عند المائدة.
2: بالتأكيد لا، فالزيارات العائلية تتجدد، والتهاني تتبادل، وتقام مجالس العلم الديني وحلقات الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيجتمع الطعام بالمحبة، وتلتقي العادات بروح المناسبة.
1: أخبرني بعد، يبدو أن للمولد النبوي الشريف في المغرب طعما آخر.
2: بالتأكيد، اسمع، مع اقتراب ليلة المولد النبوي الشريف يتغير إيقاع الحياة في كثير من المدن والقرى المغربية. فقبل غروب الشمس تبدأ البيوت بالاستعداد، وتفوح من المطابخ روائح الأطباق التقليدية،
1: ما شاء الله،
2: بينما يحرص أفراد الأسرة على إنهاء أعمالهم مبكرا استعدادا لليلة ينتظرها الصغار والكبار بشوق.
1: ما شاء الله، إذن فالأمر ليس مجرد يوم عادي.
2: أبدا. أترى ذلك البيت المضاء في هذه الليلة هناك؟
1: نعم أراه، ما به؟
2: لو دخلناه لرأينا الجدة تجلس وقد التف حولها الأحفاد، تحمل في يدها اليمنى سبحة قديمة، وتبدأ بسرد قصة ميلاد النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
2: ليس بوصفها حدثا تاريخيا فحسب، بل باعتبارها ليلة أنارت العالم بالرحمة والهداية. ينصت الأطفال في هدوء، بينما تنشغل الأمهات بوضع اللمسات الأخيرة على المائدة، ويملأ عبق الشاي بالنعناع أرجاء المنزل.

0: جميل أن يبقى المولد الشريف سببا يجمع القلوب قبل أن يجمع الناس حول المائدة.
1: نعم، وعندما يبدأ الليل تتجه العائلات إلى المساجد والزوايا، حيث تتعالى أصوات تلاوة القرآن الكريم، وتكثر حلقات العلم الديني، وتتردد الأمداح النبوية في أجواء يغلب عليها الخشوع والسكينة.
0: وأذكر أني سمعت من أحدهم أنه في بعض المدن المغربية تكتسب المناسبة طابعا احتفاليا مميزا، ففي مدينة سلا يخرج موكب المشاعر الشهير، وهو تقليد عريق يعود إلى قرون مضت. تتحرك المشاعر الضخمة المزخرفة في الشوارع وسط الأهازيج والأزياء التقليدية، فيجتمع الناس على جانبي الطريق يلتقطون الصور ويروون لأطفالهم حكايات هذا الموكب الذي أصبح جزءا من الذاكرة الجماعية للمدينة.
1: صحيح، وفي بعض المناطق يلبس الأطفال الجلابيب والقفاطين الجديدة، وتلتقط لهم الصور التذكارية، وكأنها عيد مميز يحمل طابعا خاصا. يركضون في الأزقة فرحين بملابسهم، بينما يبتسم الكبار وهم يستعيدون ذكريات طفولتهم في مثل هذه الليلة.
0: تكلمنا في البداية عن بعض الأطعمة، ولكن أليس هناك أنواع مميزة من الحلوى في ذكرى المولد؟
1: بلى، إنهم يقدمون الحلويات المغربية التقليدية كالشباكية وكعب الغزال والغريبة مع أكواب الشاي بالنعناع، ولا يكون الطعام هو الغاية، بل هو مناسبة لاجتماع العائلة وتجديد أواصر المحبة وصلة الرحم.
0: ما شاء الله، من حظنا أننا في المغرب هذه السنة لنحتفل معهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، ولهذا تبقى للمولد في المغرب خصوصيته، فهو مناسبة تحيا فيها الألفة، ويظل فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في البيوت والمجالس.
2: لكل بلد طريقته في التعبير عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المغرب تظهر هذه المحبة في اجتماع الأسرة وصلة الرحم وإحياء مجالس الذكر. وفي رحلتنا القادمة نكتشف كيف يستقبل بلد عربي آخر هذه المناسبة المباركة.
3: في المولد لكل بلد حكاية. من بين المناسبات المباركة يطل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حاملا معه عبق المحبة والذكر والاحتفاء. في المولد لكل بلد حكاية رحلات مؤنسة في العديد من البلدان التي تزدان بنفحات المولد النبوي الشريف.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم من حرام. وقد وافينا هذا الزمان المر، ومع ذلك كله لم نحد ولن نحيد عن دربك يا أيها المعلم. وحسبنا أننا إن بلغنا الغاية فمنصورون، وإن حيل بيننا وبينها فمعذورون. من سنى قوله أضاءت شعاعا

ناموس. نورت درب أمة باللآلي، يا هنانا بسيد قد أتانا، بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا أحمد، يا سيد المتواضعين، يا أفضل الأولين والآخرين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

0: إنه الموعد موعد بيروت.
1: بيروت
0: تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال غاصب المختار في صحيفة اللواء: كشف العدوان الإسرائيلي الأخير على مطار أبو ظهور العسكري في إدلب سوريا أن أمن المنطقة مترابط من دمشق إلى بيروت وفلسطين وصولاً للعراق واليمن وحتى قطر، عدا إيران، الدول التي لم يوفرها رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو في حروبه المجنونة تحقيقاً لأهدافه السلطوية من جهة، ولتحقيق ولو جزء من مشروعه بالسيطرة على دول الشرق الأوسط، لا سيما تلك التي تجاوز فلسطين المحتلة، ليس لضمان ما يسميه الأمن للكيان الإسرائيلي، بل لإقرار الشروط القاسية على الدول التي قبلت الانخراط في التسويات السلمية لوقف الحروب. ومن هنا يعتقد الكثيرون أن مصر هي أيضا في دائرة الخطر، مثلها مثل أي دولة تمثل العمق الاستراتيجي لفلسطين المحتلة. خطورة حروب نتنياهو أنها تخطط الخطوط الحمر المرسومة أمريكيا خلال فترة المفاوضات القائمة مع إيران وبين لبنان والكيان الإسرائيلي، ولو كان هناك غض نظر أمريكي عن بعض العمليات العسكرية الموضعية التي تتم بعلم مسبق أو لاحق من الإدارة الأمريكية. وطالما هي مضبوطة بالدوز الأمريكي، كان من الصعب على نتنياهو التفلت منها بسهولة، لكنه مؤخراً بدأ حرباً من نوع آخر تؤثر على السياسة الأمريكية عبر فتح جبهة جديدة ضد تركيا، العضو في حلف الناتو والحليف الاستراتيجي لأمريكا نظراً لدورها العسكري والسياسي في سوريا. وهو استهدف بالعدوان على مطار أبو ظهور إيصال رسالة حادة جداً إلى تركيا أنه ممنوع تجاوز الخطوط التي رسمتها تل أبيب في تعاملها مع سوريا، وأن يكون لتركيا موطئ قدم عسكري وسياسي في سوريا، لأن نتنياهو يريد أن يكون هو المتحكم الوحيد بالوضع السوري. وبدا جلياً أن نتنياهو يسعى إلى استبعاد أي دولة قد تعيق مشروعه الشرق أوسط التوسعي الذي جاهر به طويلاً، لتبقى له اليد الطولة في تحديد مصير المنطقة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. وبالتالي ينعكس هذا التوجه على لبنان في تشدد كيان الاحتلال خلال المفاوضات التي يرعاها الأمريكي نظرياً، وينفذ منها نتنياهو ما يريد من دون ضبط أمريكي فعلي جدي وفعال، سوى منعه من استهداف بيروت والضاحية الجنوبية، ومنعه من توسيع الحرب على الجنوب، لا سيما للسيطرة على تلال علي الطاهر، لأن مثل هذه المعركة قد تحبط كل المساعي والجهود الأمريكية التي يبذلها الرئيس ترامب للتوصل إلى تسوية لبنانية إسرائيلية وتسوية أقليمية مع إيران ودول الخليج العربي. لكن إلى أي مدى يمكن أن تتطابق حسابات ترامب ومآربه مع حسابات نتنياهو وأطماعه؟ وهو مقبل على انتخابات حساسة للكنيسة الإسرائيلي قد تصنع مستقبله السياسي في دائرة الخطر الشديد. لا شك أن ترامب يراعي وضع نتنياهو، لذلك يترك له حرية التصرف أحياناً ولو أدى ذلك إلى توتر موضعي نتيجة بعض العمليات العسكرية التي ينفذها هنا وهناك، لكن ترامب يتدخل بقوة فقط عندما يرى أن اندفاعة نتنياهو تهدد مشروعه للمنطقة، والذي يتضارب في نواحٍ كثيرة مع مشروع نتنياهو. فالأول لديه مشروع سيطرة اقتصادية بالدرجة الأولى، والثاني لديه مشروع سيطرة سياسية وعسكرية واقتصادية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
2: اسمعنا بكرة الزر، حمل الابليكيشن لدائر المعرفة من جوجل بلاي أو

أهل المحبة هاتوا من معانيها فأرفع الدر قدرا لا تحاكيها. معنى المحبة من طي القلوب بدا، وتلك من صدف ليست تجاريها. والحب يفدى بما في الأرض من درر، ولا نرى أحدا بالحب فاديها إلا دموع محب مخلص ذرفت من عين من يتقي المولى أحاشيها. فعلموني معاني الحب واتئدوا، فالأذن تطرب والخفاق واعيها.

عندي قصيدة عشق عنكم نظمت، ومن سجل الهوى صيغت قوافيها، من ذكريات تعيش الدهر في خلدي، أنغام أغنية.

حكايتي بدأت في الحب مذ عرفت نفس المعارف في أولى مباديها إلى خيام الحما أرواحنا سبقت حتى تراءت لنا تسمو سواريها أبكي وأضحك إذ لاحت مرابعه هذه ديار حبيبي والهوى فيها وأحضن الترب من وجدي فيحضنني حب الحبيب الذي أزكى مغاربها.

فهذه طيبة والطيب تربتها، الله الله ما أحلى أراضيها. وهذه القبة الخضراء سابقة بنور طه ونور الشمس ثانيها، وهذه الروضة الفيحاء فالتمسوا ريح الجنان طيوبا فينا.

هذا المقام هنا حل الحبيب هنا تحكي دموع الهوى أشواق باكيها هنا هنا أسبل الأصحاب مدمعهم لا الدمع جف ولا ابتلت صواديها هنا هنا ودع الأنصار سيدهم من بعد أحمد ما الدنيا وما فيها هنا هنا بكت الزهراء والدها كأن أيامها صارت لياليها يا ويح قلبي على الزهراء فاطمة تبكي نقي دموع الفقد صافيها تقول وأبتا والقلب تجرحه تلك الهموم التي كانت تقاسيها لا تعجبن هنا باك ومبتهج دموع مستشفع ريا مجاريها بالراحتين يداريها وتلمحها لألاءة النور راح لا تداريها فحاله كغيور راح يجمعها بالراح بعض ويجل الخد

والأولياء على أعتابه سطروا صفو المحبة إذ كانوا أهاليها أهل الوفاء بعهد الله قد تركوا بال الزخارف في الدنيا وفانيها حقيقة الوجد فيهم والهيام لهم إذا العذول ادعى زورا أساميها ولم ترح مزن الأشواق تمطرهم إلا وسحب اللقى غيث غواديها وما تطيبت الأنسام تنفحهم إلا وأرواحهم وجدا تناجيها وما تغنت حمامات اللوى وشدت إلا وأثر في الأكباد شاهدها.

هذه كرمى لأحمد من كل الربوع أتت وفود عشاقه والشوق حاديها كرمى له وصلوا شعثا وقد قطعوا صحراء راحتهم جابوا فيا فيها لو بارزتهم بريح الميل لم تشقوا سيوف عزم اللقى حتى تباريها وإن دعتهم حظوظ النفس مغوية لبوا الحبيب ومن قادوا لداعيها كم من ذليل أتى أعتابه فغدا من عز أحمد عالي الحال ساميها كم من شجي غدا يشكو بحرقته أمسى سعيدا خلي النفس راضيها بقدر أحمد في العلياء قد شهدت تلك القلوب التي هامت بها.

محمد محمد أجمل الأكوان في نظر مهما تجملت الدنيا لرائيها، هو الحبيب حبيب الله شرفه من رتبة العز في أعلى أعاليها، ما في السماء ولا في الأرض من أحد من الخلائق في قدر يساويها، الله كرمه فيها وقدمه فأين أين الحجى تحصي مراقيها، محمد وله من فضل خالقه معارج المجد فوق النجم ساريها، عذب المياه جرى من كفه كرما أنعم بمن شربوا أكرم بساقيها، يا عز ماء جرى ليست تقارنه عذب الجداول خجلا في سواقيها، محمد كفه رواء أفئدة عطشا ولكن بيوم الروع حاميها.

طلق المحيا إذا اشتد الوطيس فلا تبقي الصفوف صفوفا إذ يلاقيها يرمي العدو بترب لا سنان له يصمي قلوب العدا يعمي مآقيها إذا رماهم بسهم اللحظ من غضب زلت سهام العدا عن قوس راميها ما مبلغ الحسن من فيه ومنطقه إذا الأحاديث يلقي الدر راويها ما رتبة الحسن في وجه النبي وقد هامت قلوب الورى من وصف حاكيها.

يا عادلون دعوا، فالروح عاشقة، زيارة الحب من أحلى أمانيها، لم تعرف لهفة العشاق إذ هتفت حمائم الوجد شوقا من أقاصيها، وبلغتهم رياح الحب مقصدهم، وصار حقا بعيد الدار دانيها. لو كان يسمع جبران القلوب إذن لضج في حاضر الدنيا وباديها، لو كان يجمع رقراق الدموع جوا إذن ترقرق في أهداب واديها، أو كان حلو الهوى غنى سعادته إذن لأطربت الدنيا أغانيها. يا عاذلون إذا لم تغرموا فدعوا، من لم يذق لم يكن في الحكم قاضيها، مر الطباع وإن ذاقت حلاوتنا لم تستطبها فحلو لا يؤاتيها. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعاديها.

0: نداء المعرفة.
1: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
2: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافي وسي فود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسي فود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: ألو وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسلتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سلتك لسلت الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.
7: رضيع الخير تجلى نور الهدى. احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف وتحت شعار محمد على نهجه نحيا، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرع بعلبك يسرها دعوتكم لحضور الاحتفال الديني الكبير، وذلك في قاعة ثانوية الصلاح الإسلامية بعلبك حي الشعب يوم الجمعة 21 من آب الجاري الساعة 6:00 عصرا. يوجد مكان مخصص للنساء، وكل عام وأنتم بخير.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم لسورة القيامة، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى

القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر

العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه

وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى.

ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى

كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليس تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردا سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620. الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرعن بطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء

رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق.

0: والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: تستجيب. ورحمة الله وبركاته. بيروت تفرح بالحبيب، هالحفل الضخم اللي دعت له جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وإذاعة نداء المعرفة تنقل لكم مباشرة على الهواء من وسط بيروت هذا الاحتفال، فاستمتعوا به.
1: في الأرجاء كأنها بحر من الأضواء، فقلت من كالبدر في العلياء، من بيننا كأنجم المساء، من خير إنسان بلا استثناء، من أشجع الشجعان في اللقاء، من لم يخف يوما من الأعداء، من أثبت الناس لدى البلاء، من أثبت الناس لدى البلاء، من أصدق العباد في الإنباء، من أجود الأنام في العطاء، من جاء بالمحجة البيضاء، وجدت شيخا كان في الأنحاء، فقلت هل عرفت ما رجائي، من ذا الذي نفديه بالأبناء، وأمهاتنا وبالآباء، ينير مثل البدر في الظلماء، من كل داء نهجه دوائي، يعين في السراء والضراء، هات إجابة بها شفائي. فقال لا شك الذي عنيته، محمد إمام الأنبياء. معشر السادة الحضور، أرحب بكم جميعا باسم جمعيتكم التي ما نسيتكم يوما، عنيت جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، وأعلن انطلاق هذا الحفل الذي تقيمه الجمعية لمناسبة ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسما بمن بعث النبي محمدا، إني على دين النبي محمد، حبي له متعاظم طول المدى، أحمي عقيدته بغير ترددي، روحي لإسلامي ودعوتك الفدا، يا حبذا لو قرب قبرك مرقدي، إني مشاريعي وأجهر بالندى، والله إني بالرسول لأقتدي، أنا لا أفاخر في لبوس أو ردا، لكن أفاخر بالنبي محمد. ولا أمل تجديد الترحيب بكم، فأقول زرعت الورد في الصخر المتين، كما بدأ النبي بغرس ديني، زرعت الورد في الصخر المتين، كما بدأ النبي بغرس ديني، أبارز بالأدلة كل عمري، ولا أخشى أباري كل حيني، ومهما راح يرهبني التحدي، فلن يهتز بل يقوى يقيني، إذا الدنيا أصابتني بشر لجأت إلى الصلاة على الأمين، فأسمعني الصلاة على حبيبي، عساك بها تهون من أنيني، سألت الروح لو يأتيك موت ترى ما ترغبين فأبلغيني، سألت الروح لو يأتيك موت ترى ما ترغبين فأبلغيني، أجابتني أريد أعود فورا فأعمل صالحا طول السنين، وأبحث عن مشاريعي فتلكم تصيرني إلى الفوز المبين. فقلت لها وأنت الآن فيها، خذي من شهدها والياسميني، فقلت لها وأنت الآن فيها، خذي من شهدها والياسميني، أنا جمعيتي أمي وداري، فإن باعدت يا أمي صليني، أنا جمعيتي نفسي ومائي، أنا جمعيتي تبقى عريني، تذوق ماءنا تشرب فراتا، وتستسغي الرحيق من المعين. أتيتم لا لتجتمعوا ولكن لأنكم على متن السفين، فأشعلها بترحيب مهيب وأظهر بعض ما بك من حنين. فإن رحبت رحب ملء كف ودعك الآن من رفق ولين، فإن رحبت رحب ملء كف ودعك الآن من رفق ولين. أجدد الترحيب بكم، ونستهل حفلنا هذا بتلاوة آيات من القرآن الكريم نفتتح بها هذا الحفل الذي أعدكم أنه سيكون مميزا كحضوركم. فكلنا إصغاء مع فضيلة الشيخ المقرئ سمير دبليز.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا

0: فاتحة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله الذي جمعنا على نهج محمد ومحبة محمد صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا، الذي مدحه الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث الأيام والليالي في غار حراء يتفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر في اختلاف الليل والنهار، ويعلم ويعتقد أن هذا العالم لا بد له من خالق خلقه، هو قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، لا يعجزه شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، حي لا يموت، أزلي أبدي، لا يحتاج إلى شيء من خلقه. خلق السماء ولا يسكن السماء، وخلق العرش ولا يجلس على العرش، لأنه ليس كمثله شيء. جاءه جبريل بأول 5 آيات من سورة العلق، وبدأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر زوجته خديجة التي قالت مصدقة مؤيدة: والله ما يخزيك الله أبدا.

0: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث. هكذا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جملهم الله عز وجل بأحسن الصفات، حفظهم الله عز وجل من الكفر قبل النبوة وبعدها، حفظهم الله عز وجل من الكبائر قبل النبوة وبعدها، حفظهم الله عز وجل من صغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. لا يسرق نبي حبة عنب، لا ينظر نبي نظرة محرمة، محمد على نهجه نحيا، الذي مدحه الله في القرآن بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في يوم اشتد البلاء فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد حزنه عليه الصلاة والسلام لما لقيه من إيذاء قومه، يقول: رفعت رأسي إلى السماء فإذا أنا بسحابة تظلني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني جبريل فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يسمع سبحانه وتعالى بلا أذن ولا آلة أخرى، يرى بلا حدقة ولا آلة أخرى، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جبريل: وقد أرسل الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فسلم علي ملك الجبال وقال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. محمد على نهجه نحيا، الذي مدحه الله عز وجل في القرآن بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كم هدى الله بأقوال محمد، وكم هدى الله بأفعال محمد، وكم هدى الله بأحوال محمد، وكم هدى الله بتلاوة محمد. قل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. جبير بن مطعم يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان في صلاة المغرب يقرأ سورة الطور حتى بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: فكاد قلبي أن يطير. محمد على نهجه نحيا، هذا النهج الواضح، هذا الصراط المستقيم الذي من حاد عنه وخرج عن الإيمان ومات على ذلك خسر الدنيا والآخرة. كم من أناس اليوم تركوا نهج محمد ورجعوا عن الإيمان بسبب كلمة واحدة، بسبب كلمة كمسبة الله والعياذ بالله، أو مسبة نبي من الأنبياء، أو الاستهزاء بالصلاة أو الصيام أو بأي حكم شرعي من أحكام الله. كم من أناس خرجوا عن نهج محمد ورجعوا عن الإيمان بسبب فعل كفري، كمن يرمي مصحفا في زبالة والعياذ بالله، أو يدوس على المصحف والعياذ بالله. كم من أناس خرجوا عن نهج محمد ورجعوا عن الإيمان بسبب اعتقاد كفري، كمن اعتقد أن لله شريكا، أو أن لله ولدا، أو أن لله مثيلا، أو اعتقد أن الله جسم قاعد على العرش، أو اعتقد أن الله يشبه الضوء أو الهواء، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وأرشدوا كل من وقع في أي نوع من هذه الأنواع التي ذكرت أن يرجع إلى الإيمان بالنطق بالشهادتين، بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. محمد على نهجه نحيا، الذي مدحه الله عز وجل في القرآن بقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. معاذ بن جبل عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال خرجت راكبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي معي ويوصيني، حتى إذا فرغ عليه الصلاة والسلام من وصية معاذ قال يا معاذ، وهنا اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، قال له كلاما تفاجأ به معاذ، قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ، بكى معاذ حزنا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألن يرى بعد ذلك رسول الله؟ ألن يسمع بعد ذلك تلاوة رسول الله؟ ألن يمس بعد ذلك كف رسول الله؟ وهو الذي أخذ رسول الله كفه، أمسك كفه وقال له والله إني أحبك. بكى معاذ، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجه بوجهه الشريف إلى المدينة، وقال عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. محمد على نهجه نحيا، الذي مدحه الله عز وجل في القرآن بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه. فقوله صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه أصل ودليل على إنشاء طاعة وتكرارها لأجل مولده صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا دأب المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ومشايخنا وقضاتنا ومفاتينا على ذلك النهج السوي. محمد على نهجه نحيا، الذي مدحه الله عز وجل في القرآن بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ألا تشتاقون إلى رسول الله؟ ألا تشتاقون إلى رؤية رسول الله؟ ألا تشتاقون إلى سماع صوت رسول الله؟ ألا تشتاقون إلى رؤية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحد الصحابة يأتي إلى رسول الله ويقول يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنا إذا دخلت الجنة كيف أراك؟ كيف أراك؟ فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ما أحسن هذه الرفقة، محمد على نهجه نحيا، الذي مدحه الله عز وجل في القرآن بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في خطبة الوداع. تخيل يا أخي المؤمن، تخيلوا لو كنتم تسمعون خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقول: أيها الناس، اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. فاسمعوا قولي أيها الناس واعقلوه، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. محمد على نهجه نحيا، الذي مدحه الله عز وجل في القرآن بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. محمد الذي مدحه الله في القرآن بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، على نهجه نحيا. محمد الذي مدحه الله في القرآن بقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، على نهجه نحيا. محمد الذي مدحه الله في القرآن بقوله: وما ينطق عن الهوى، على نهجه نحيا. محمد الذي مدحه الله في القرآن بقوله: ما زاغ البصر وما طغى، على نهجه نحيا. محمد الذي مدحه الله في القرآن بقوله: ورفعنا لك ذكرك، على نهجه نحيا. محمد الذي مدحه الله في القرآن بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم، على نهجه نحيا. قولوا معي: محمد على نهجه نحيا. محمد على نهجه نحيا. محمد على نهجه نحيا. محمد على نهجه نحيا. محمد على نهجه نحيا. الله أكبر. ما أعز محمدا. الله أكبر. ما أعز محمدا. الله أكبر. ما أعز محمدا. ونختم بخير الكلام. قولوا معي جماعة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أعيدوها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في مدينة نعرفها كل يوم تسير الحياة بخطى هادئة، لا تعلن عن نفسها ولا تطلب الانتباه، لكن تحت هذا الإيقاع العادي ترتج معان دفينة

0: هنا لا تبدأ الحكايات من حدث كبير، بل من إنسان بسيط يعرف كيف يحب الخير للغير. محبة الخير ليست فكرة تقال وحسب، بل فعل يبدأ صغيرا صامتا وصادقا، لا بالضجيج ولا بالاستعراض. فالخير عندما يمنح بصدق يمتد ذهبيا خيطا بعد خيط، يصل الناس بالناس. ومع كل خيط صادق تتسع الدائرة، تتشابك الجهود وتقرب المسافات، ينقلب المشهد. هنا لم يبقى الخير شعارا فقط، بل صار طريقا واضحا يمر عبر مؤسسات تخدم الناس، مدارس تزرع المعرفة، وجامعة تفتح الآفاق، ودار نشر تحفظ الكلمة، وإذاعة تبث الوعي، ومراكز صحية تصون الكرامة. في البيوت والأسواق والأماكن التي نعبرها دون انتباه، تنمو القيم بهدوء، وتتحول الأفعال الصغيرة إلى أثر ربما لا يرى بالعين، لكنه يحس بالفعل، يحس وينتشر. ويبقى حب الخير راسخا في الأرض كزيتونة عميقة الجذور، نهج اعتدال ووسطية، ورسالة انفتاح، إيمان بأن الدين هداية ورحمة، وأن طريقه لا يمر بزوابع الغلو والتطرف، بل في سحائب الحكمة والرفق وحسن الخلق. لكن الثبات لا يختبر في الهدوء، بل حين تعصف العواصف وتشتد الرياح وتحاول الظلمة أن تجد لها طريقا، هناك لا يحمي المجتمعات إلا ما يربط أبناءها من معاني الخير الراسخة، خيوط لا تتقطع، ثابتة تمسك وتمنع وتصون.
1: كلنا للوطن للعلا

وفي قلب التحدي يبقى الأمل خيطا ذهبيا لا ينقطع. عمل قام على الأمانة والشفافية، وساندته قلوب رأت في العطاء زكاة للنفوس قبل أن يكون دعما لمؤسسة. وتنطلق من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حب الخير للغير ليس مجرد حكاية ينام عليها قادة الغد، بل أثر، نور، خيط ذهبي لألاء الألق، يمتد ويبقى، تساهم في نسجه جمعية المشاكل.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: Maskulek.
1: طبعا وحياتك.

يلا حج محمد.

でのオープニング

0: محمد بنعيدها سوا. قول يا خالد
1: بنعيدها بس نحن سوا.

حبا بالرسول صلى الله عليه وسلم. بدنا بيروت مش بس تفرح تهتز ومحل عيون النبي محل خدود النبي ومحل

صلوا عليه.

مستمعينا الكرام، بعدنا مستمرين معكم بنقل وقائع هالحفل المبارك من قلب بيروت ومن ساحة مسجد محمد الأمين عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وأيضا الأبليكيشن وأيضا كمان ويب سايت نداء المعرفة، وأيضا عم تشوفونا عبر قناتنا على اليوتيوب. إذن متابعينا الكرام، بهالأجواء الحماسية الرائعة غصت ساحة باحة مسجد محمد الأمين بالحشود الجماهيرية المحتفلين بولادة

0: إذن مستمعينا الكرام، مثل ما سمعتوا بصوت المنشد آدم علي هالوصلة الإنشادية الكتير حلوة واللي تفاعل مع الجمهور بشكل جدا رائع مع عرض سينمائي من خلال الشاشة اللي كانت عم تعرض مشاهد وكلام الأنشود. وما هلأ صح نبقى مع الشاعر الدكتور أحمد حمود.
1: أهديكم تحية وأطرح بين أيديكم قضية، فمختصري صريح في بيان يلازمني إلى يوم المنية، تعقبه صراط مستقيم، مكانة بغيتي تبقى علية، قويم دليله در نضيد، وتأسرني مطالبه الوفية، ودرته البهية ألهمتني ذكاء من روائحه الزكية، منار هدايا يبلغ كل أرض، يحدث عن مشاريع الفتية، وما جئنا بمعتقد جديد، فمن حيث العقيدة أشعرية، وما جئنا بمعتقد جديد، فمن حيث العقيدة أشعرية، ونتخذ ابن إدريس إماما، فمتبعون فقه الشافعية، وأمسك بالعقيدة ملء كفي، وفي قلبي لإسلامي حمية، كأني ممسك جمرات نار، ويبقى الاعتدال هو الهوية، وأسجد للعلي سجود شكر، لأن الهاشمية لنا عطية، أنا جمعيتي أمسي ويومي، بكم وبحبكم تبقى قوية، أنا جمعيتي رفع

0: طبيعه لوائي. انا جمعيتي بكم غنيه، وعزك يا رسول الله عزي، ودينك مذهب النفس الابيه، واقسم اننا معكم جميعا، واقسم اننا معكم جميعا، ولو في الارض تستشري البليه، سنترك كل دنيانا ورانا ونبقى معك يا خير البريه، سنترك كل دنيانا ورانا ونبقى معك يا خير البريه. انها المشاريع التي احتضنتها بيروت، المشاريع التي عرفتموها لنصف قرن من الزمن، المشاريع التي ما برحت تحيي مولد رسول الله وتسير على خطاه صلى الله عليه وسلم. أنا من تمسك باعتقادات صحاح، من صخرة الظلمات أخرجت الصباح، أبشر ولا تيأس فنور الحق لاح، أبشر فطير الليل مقطوع الجناح، العطر من كلماتنا في الأرض فاح، والشمس تمدح نورنا أي امتداح، جمعيتي جعلت من العلم السلاح، جمعيتي ليست تؤخرها رياح، النصر آخرها وأولها نجاح، العز باطنها وظاهرها صلاح، جمعيتي نادت فحي على الفلاح، ويقودها أهل السماحة والسماح. أما الآن وقد أعلنت المشاريع حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتفلنا بمولده الشريف، أعلن اختتام حفلنا هذا، وأتمنى أن تكون فقراته أمتعتكم كما أمتعنا حضوركم وأفرحنا وجودكم. أودعكم على أمل لقاء قريب، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، مع أنشود طلع البدر علينا نختم بسنا لليوم بهالأمسية الإنشادية والاحتفال الرائع من ساحة مسجد محمد الأمين وسط بيروت، وكل عام وأنتم بألف خير.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ذكركم أيها الأحبة أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى للاستماع إلى علم الدين. قال المؤلف رحمه الله: الخامس الركوع بأن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه، يعني أن الركن الخامس من أركان الصلاة أن يركع بحيث تنال الراحتان، هذه الراحة الباطن والكف ما سوى الأصابع هذه يقال لها راحة، بحيث تنال الراحتان الركبتين، يصل إلى براحتيه إلى ركبتيه. الشرح أن الركن الخامس هو الركوع، ويحصل بالانحناء إلى الحد الذي تنال أي تبلغ الراحتان ركبتيه لو وضعهما عليهما مع اعتدال الخلقة، يعني لو واحد طويل وانحنى هكذا بحيث وصلت راحتاه إلى ركبتيه لأن يده طويلة، لو كان معتدل الخلقة لا تصل، لا يكفي هذا، هذا الحناء الذي فعله لا يكفيه، لأنه لو كان معتدلا لما وصلت الراحتان إلى الركبتين، فلا يكون كافيا. والراحتان هما ما عدا الأصابع من الكفين، فالراحة هي ما بين الأصابع والساعد، هذه الأصابع وهذا الساعد، فهذه الراحة ما بين الأصابع والساعد، وهذا ما اسمه الكوع، وهذا الرسغ، الرسغ هذا قلنا هذا الرسغ الذي هو يصل الكف هنا، ملتقى الكف مع الساعد هذا يقال عنه الرسغ، وهذا الكوع. إذا سمعت قول الفقهاء أن السارق إذا سرق ما يساوي ربع دينار من الذهب من حرز مثله تقطع يده، الحاكم يقطع يده من الكوع، هذا ما اسمه المرفق هذا الذي يلزم أن يغسل في الوضوء. ويشترط أن يكون هذا الانحناء بلا انخناس، أي ثني الركبتين كثيرا، يعني إذا إنسان واقف ثم ثنى ركبتيه ولم يكن بحيث يصح منه الركوع وثنى ركبتيه فصار منخنسا فوصل بسبب هذا الانخناس وصلت الراحة إلى الركبة، لا يصح هذا، لا يكون ركوعا مجزئا، لا بد أن يكون بحيث يحني ظهره بسبب هذا يصل. أما إن ثنى ركبتيه قليلا فهذا لا يؤثر، أكثر الناس يثنون الركبتين قليلا، كبار من الكبار ومن الصغار يثني ركبته قليلا وهو يركع، هذا ليس معناه صار انخناسا، الانخناس إذا ثناها كثيرا، ثنى ركبتين كثيرا فوصل، عرفتم الهيئة. يستحب أن يكون هكذا الظهر مع العنق مع الرأس هكذا مستقيما، أما لو انخنس نزل بركبتيه، أيوة نزل بركبتيه. أما إذا كان قليلا ثنى ركبتين قليلا لا يؤثر، الكبار يفعلون والصغار يفعلون فلا يؤثر، لكن الأحسن أن يكون هكذا الظهر مع الرقبة مع العنق مع الرأس. ويشترط أن يكون هذا الانحناء بلا انخناس، أي ثني الركبتين كثيرا، يعني الشيخ رحمه الله قال كثيرا ليخرج القليل، لأن كثيرا من الناس خاصة إذا واحد كبرت سنه يصير عنده هذا الثني القليل عندما يريد الركوع، أما الذي تعود على أن تكون هكذا منتصب الساق مع الفخذ دون ثني الركبة قد يسهل عليه لو كان كبيرا. ولا يكفي بلوغ الأصابع دون الراحتين، لا يكفي إذا بلغت الأصابع الركبتين دون الراحتين أو إحداهما، يعني بلغت إحدى الراحتين دون الأخرى لا يكفي ذلك أيضا. ووضع الكفين، وضع الراحتين على الركبتين سنة، لكن هو حتى يتم لازم لابد أن يكون بحيث تنال راحتاه ركبتين، أما وضع الراحتين فهو سنة. تعرفون كيف يضعها، كيف الكمال في ذلك، سأقرأها لكم. ويشترط اليقين في ذلك، فلو شك في بلوغه هذا القدر المجزئ لم يصح ركوعه. يعني يشترط أن يكون انحنى بحيث تنال راحتاه ركبته يقينا، أما إذا حصل عنده شك فلا يصح. فائدة الكمال في الركوع أن يقبض على ركبتيه بيديه ويفرق بين أصابعه، التفريق الوسط، يعني لما تكون في الجلوس أنت، وأنت في الجلوس في جلوس الصلاة وتضع كفيك على فخذيك بدون تفريق للأصابع، هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، لكن نقول ما هو أكمل. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كما هو صلى ينبغي أن نفعل. الكمال أن نفعل كما فعل الرسول في الصلاة، فلما نتعلم الله يبارك فيكم ينبغي أن نطبق. هنا يفرق تفريقا وسطا، إذا أراد السجود بدون تفريق في السجود، بدون تفريق في الجلوس، لما يجلس في الجلوس بين السجدتين وفي الجلوس الأخير قلنا هذه يبسطها هذه الكف، أما هذه يبسطها سوى ماذا يعمل؟ أيوه، يضع السبابة هكذا مع هذه الدائرة، يعني مثل 51، مثل رقم 51. فإذا تشهد وعند قوله إلا الله رفع السبابة، وشو قلنا؟ خفضها قليلا. ليش الرسول فعل ذلك؟ وهذا إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان. كذلك لما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم راقبه الصحابة وتعلموا منه الوضوء الكامل، كيف يكون الوضوء كاملا. سيدنا عثمان رضي الله عنه توضأ ثم قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل وضوء هذا، توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم مثل وضوء هذا، ثم قال، يعني الرسول، هكذا الوضوء. الرسول توضأ والصحابة يرونه، فسيدنا عثمان سمعه، رآه يتوضأ وسمعه يقول هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. فمن زاد على هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما غسل وجهه غسله ثلاثا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يرشد أنه لا ينبغي أن يزيد على الثلاث، يكون أساء إذا زاد، مش معصية، يعني مكروه إذا زاد في غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين على الثلاث، يكون وقع في الكراهة. فماذا نفعل؟ نغسل ثلاثا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما في مسح الرأس ومسح الأذنين فأكثر الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة ومسح أذنيه مرة، مع تثليث غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين. فإذا واحد قال لا، أنا قرأت في الفقه يقولون التثليث في الكل، لا بأس، إذا قال ذلك لا بأس، وإذا فعل ذلك لا بأس. نحن عم نقول ماذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول الرسول أساء يعني في هذه الزيادة، أنه زاد على الثلاث لا ينبغي أن يزيد، أو ظلم، وظلم يعني إذا نقص عنها بلا عذر، إذا نقص عنها، شو يعني ظلم نقص؟ يعني مش معناته عليه معصية، أحيانا ظلم تأتي لمعنى النقصان بالعامية العوام عندنا، إذا قدم شراب البن مثلا فالذي يقدم تجاوز واحدا منهم فيقول ليش ظلمته معطيته بن، لا يريد أنك عصيت الله، شو نقصته حظه في هذا. الله تعالى قال ولم تظلم منه شيئا، تظلم تنقص، يعني مش معناته أنه هنا هذا فيه معصية. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم وظلم معناه نقص حظه في هذا أي ترك الكمال في هذا. فإذا واحد قال لك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ فغسل مرتين وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل مرة الوجه واليدين والرجلين، فالجواب عن ذلك أن الرسول يفعل لبيان الجواز. أحيانا الرسول يفعل فعلا لبيان جوازه، وهنا ليس لبيان كماله، لبيان إيش؟ جوازه. لما توضأ الرسول ثلاثا وقال هكذا الوضوء، هنيك لبيان شو؟ الكمال، لبيان الكمال. فإذا واحد توضأ وغسل مرة ما بنقول له عليك معصية أو أنت خالفت شرع الله، شو بنقول له؟ تركت الكمال. أو غسل مرتين شو بنقول له؟ تركت الكمال. إلا أن يكون معذورا، إنسان استيقظ لقى الضوء جهجه الضوء وعرف أن الصبح دخل وخشي أن تطلع الشمس، إذا كان غسل ثلاثا ماذا يلزمه؟ أن يستعجل لأداء الصلاة في الوقت. فهون شو بيعمل؟ كم مرة بيغسل العضو؟ مرة. هون لا يشرع له أن يزيد، لأنه يخشى، يعني لا يجوز له أن يتلهى بالسنة عن أداء الفرض فريضة، عن أداء فريضة الصلاة في الوقت. هون له عذر، هذا له عذر. كذلك لو كان جنبا واستيقظ والوقت ضيق، شو بيعمل؟ يستعجل في رفع الحدث الأكبر، وشو كمان؟ يستعجل للدخول في الصلاة، ما بينطر ليروح على الصالون محل ما حاطط السجادة وحاطط مسند وحاطط عطر وهذا، لا، في المكان الذي يستطيع يدخل فيه في الصلاة يدخل فورا، لأنه يخشى أن يخرج الوقت. الغالب الناس ما بتعمل هيك. لما لا يفعلون هكذا؟ لأنهم لا يتعلمون في الغالب. يعني هو رفع الحدث، حط إجره برات بيت الخلاء مثلا، الله أكبر، دغري توجه للقبلة، يدخل في الصلاة، مش بيروح على مهله على أوضة النوم أو على الصالون، لأن كثيرا من الناس يفعلون ذلك، يمشي على مهله يروح على أوضة النوم أو بيروح محل ما هو معود يصلي. هون هل له ذلك؟ لا. ليش ليس له؟ لأنه يخشى خروج الوقت، يخشى طلوع الشمس، فعليه أن شو يعمل؟ يستعجل للدخول في الصلاة، لإدراك الصلاة في الوقت. هلأ متى ما، انتبهوا لها، متى ما دخل في الصلاة له أن يتمهل ما شاء، لأنه له أن يصلي على مهله. لو أخذت معه ربع ساعة، لو أخذت معه نص ساعة، لو خرج الوقت ما بقى عليه إثم، خلص استيقظ من النوم وجد أن الوقت قد ضاق، تكاد الشمس تطلع، فاستعجل لرفع الحدث توضأ، ثم استعجل دخل في الصلاة، هلأ عمهله. الفقهاء يقولون لو أن شخصا دخل في الصلاة ضمن الوقت، بعد فيه مثلا ربع ساعة، بعد فيه نص ساعة، ثم أطال في صلاته، ما عليه إثم لو خرج الوقت، لأنه هو دخل في الصلاة بحيث يدرك الصلاة في الوقت، ما عليه معصية. لو أطال في الصلاة ولو خرج الوقت ما بقى عليه معصية. ليش؟ لأنه دخل في الصلاة ضمن الوقت، وهو يدرك ركعات الصلاة شو؟ ضمن الوقت، لكن هو أطال في الصلاة، قرأ كثيرا، سبح كثيرا في السجود في الركوع، فهنا لا إثم عليه. كل هذا اللي عم نقوله لا يعرف إلا بالعلم، إلا بالتلقي من أهل العلم، بدون هذا لا يعرفه الشخص. كمال الصلاة كيف تعرف؟ بالعلم. كمال الوضوء كيف يعرف؟ بالعلم، بأن نتعلم ذلك من أهل المعرفة الثقات. أن يقبض على ركبتيه، فهمتوا شو يعني يقبض؟ يعني يكون حاطط هيك الكف هيك على الركبة هكذا، وهيدي هيك جاي على رجله، على رجله، ويفرق بين أصابعه تفريقا وسطا قلنا، ويجافي، هون الكلام عن الرجل، مرفقيه. شفتوا لما تعرفوا المرفقين تعرف شو يعني يجافي؟ يبعد شو المرفقين، يعني هذول، عن جنبيه، ويمد ظهره وعنقه مثل الصفيحة هكذا، يمد الظهر والعنق، ولا يخفض رأسه، مش منزل رأسه وراكع، في ناس بنزل رأسهم هذا ينهى عن ذلك، مش معصية لكن ترك الأفضل، ترك الأحسن. المطلوب أن يكون هكذا مستويا، يعني الظهر مع العنق مع الرأس، لا يشرع له أن يخفض رأسه هنا. والمرأة لا تجافي، يعني ما بتباعد، لا تباعد، بل تضم المرفقين إلى الجنبين. ليش قلنا؟ لأن المرأة أمرها مبني على المبالغة في الستر، فهي تضم لا تجافي. الرجل يجافي، المرأة تضم، بل تضم المرفقين إلى الجنبين، لأن ذلك أستر لها. المرأة مطلوب منها أن تبالغ في الستر وهذا أحسن. وروى سيدنا علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه، يعني بعد التسبيح، سبحان ربي العظيم ثلاثا وإن شئت تزيد، بعد هذا كان الرسول يقول دعاء في الركوع. سبحان يعني تنزه، هذا معناه التنزيه، سبحان ربي العظيم الذي هو أعظم من كل شيء قدرا، لا حجما وجسما ومساحة، الحجم لا يجوز على الله، المساحة لا تجوز على الله، لأن الحجم المساحة هذا شيء يأخذ حي، يشغل حيزا من الفراغ وله حدود. المساحة يعني شيء له حدود، فهذا الشيء الذي يشغل حيزا من الفراغ، يعني له مكان له جهة، يحتاج لمن جعله في هذا الحيز، في هذه المساحة، في هذا المقدار الذي هو عليه بدل غيره مما يجوز عليه عقلا. والاحتياج ينافي الألوهية، المحتاج لا يكون إلها. فالله غني، الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا يجوز أن يقال إن الله تعالى له مساحة أو له حد. الله ليس له حد، لا فيما نعلم ولا فيما لا نعلم. يعني شو يعني هالكلام؟ العرش له حد لكن نحن لا نعلم حده، الجنة لها حد بس نحن لا نعلم حدها، لكن هي متناهية والعرش متناهٍ لا بد من ذلك، لكن هل نعلم حده هذا العرش؟ هل نعلم حد الجنة؟ لا نعلم. فالله تعالى لا حد له، لا فيما نعلم ولا فيما لا نعلم. ليش؟ لأن المحدود يحتاج إلى من حده في الحد الذي هو عليه. ليش؟ لأنه ممكن عقلي فيقبل هذا الحد الذي هو عليه، ويقبل الأوسع ويقبل الأقل، فكيف صار على هذا الحد الذي هو عليه بدل الأوسع وبدل الأقل؟ بتخصيص مخصص خصصه بذلك الذي هو يجوز عليه دون سواه مما يجوز عليه. والمخصص لا يكون إلها، الذي يحتاج لمن حده لا يكون إلها، الاحتياج ينافي الألوهية. أهل السنة شو بيقولوا في هذا الموضوع؟ يقول أهل السنة هذه الآية التي فيها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس معناها أن الله يحتاج لقول كن بكاف ونون متعاقبتين حادثتين ليوجد ما أراد في الأزل وجوده، لا. يقولون هذه الآية معناها سرعة الإيجاد، يعني أن هذا الشيء الذي شاء الله تعالى وعلم وقدر أن يكون موجودا يوجد في الوقت الذي شاء الله وعلم وقدر أن يكون موجودا، ولا أحد يستطيع تأخير ذلك ولا أحد يستطيع منع ذلك، وهو سهل على الله. أنت إذا قلت كن، أحيانا تأتي نصوص في القرآن وفي الحديث بعبارات تعودها الناس، تعودها الذي يسمعها ليعرف المقصود. أنت إذا قلت كن ما بتشعر بانزعاج، ما بتشعر بقلق، ما بتشعر بتعب، ما بتشعر بجهد يؤثر عليك لما تقول كن، ما بتتعب. فمعنى هذه الآية أن الله تعالى إذا أراد إيجاد شيء وجد، وهو سهل على الله، وجد بإيجاد الله تبارك وتعالى. كثير ناس بيقولوا يريدون هذه الآية وهم لا يعرفون معناها، وبعض الناس بيقولوا يا من أمره بين الكاف والنون، كلام غير مستقيم. هذا الكلام لما يقول يا من أمره بين الكاف والنون كلام غير مستقيم، وهذا الذي قاله كلام غير مستقيم، وهو أن الله يحتاج لقول كن بحرفين متعاقبين ليوجد ما أراد وجوده، هذا كلام غير مستقيم، لأن كن عبارة، كن هذا الفعل يحتاج لوقت، الله سبحانه وتعالى يدخل في الوجود، يعني يخلق الله سبحانه وتعالى في كل لحظة في هذا الوجود ما لا يدخل تحت الإحصاء، شيء ما نقدر نعده، فلو كان كل ما يدخل في الوجود يحتاج إلى كن كن كن لما كان هذا الذي في الوجود موجودا، وهذا الذي في الوجود موجود، فإذا لا يحتاج إلى كن بحرفين متعاقبين. أليس هذا الوجود أليس موجودا بالحس والمشاهدة؟ أليس في كل لحظة كل واحد منا يحصل منه أمور حادثة الله يظهرها فيه، الله تعالى يخلقها فيه، لا نستطيع أن نحصيها، كم مرة عم دق قلبك؟ لا تستطيع أن تحصي ذلك. اليوم من لما فقت من النوم كم مرة حركت جفنك؟ لا تحصيه. كم مرة حركت إيديك؟ كم مرة حركت لسانك وشفتك؟ لا تحصي ذلك، هذا الله يخلقه. فلو كان كل حادث من هذا يحتاج إلى كن كن كن كن كن لما كان موجودا، وهذه الحوادث موجودة، فإذا لا تحتاج إلى كن بحرفين متعاقبين. فإذا قال لك لكن شو معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تقول سرعة الإيجاد، وأن ذلك سهل على الله، إن ذلك على الله يسير، يعني الله سبحانه وتعالى فعله ليس بالجارحة، نحن نفعل بالجارحة فنتعب، يصيبنا اللغوب التعب، أما الله تعالى فعله ليس بالجارحة، لا يعالج بالجارحة، نحن نعالج بالجوارح فنتعب، أما الله تعالى لا يجوز عليه التعب سبحانه وتعالى، لأن فعله ليس بجارحة وليس بالعلاج وليس بالمباشرة، أنت بالجارحة وبالعلاج وبالمباشرة، العلاج مش معناته يداوي الطبيب، يعني مش أنت بتمسك تعمل هكذا اسمه علاج، لما تفعل هذا يسمى علاجا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويقول دعاء أثناء الركوع، اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي خشع سمعي وبصري وعظامي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. أكثر الناس هذا لا يعرفونه، وهو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مستحب سنة ليس واجبا، لكن الأكمل أن تأتي بالسنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومعنى سبوح المنزه عن كل سوء، انظروا في كلام الرسول التنزيه، سبوح المنزه عن كل سوء، يعني الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الصفات التي فيها نقص، لا يجوز على الله الجهل، لا يجوز على الله سبحانه وتعالى التغير من حال إلى حال. الإنسان لما يتعلم العقيدة السنية، عقيدة الرسول، عقيدة الصحابة، هذا يكون حافظا له من أن يقع في ما يموهه المشبهة المجسمة وجماعة الضلال من كل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وهم في الحقيقة ليسوا مسلمين. وقدوس المنزه عن كل نقص، هذا معنى القدوس، منزه عن كل نقص كالجهل والعجز والتغير والجلوس والقعود والاستقرار والنزول الحقيقي والنزول الحقيقي والصعود الحقيقي، كل هذا نقص، والنقص لا يجوز على الله تبارك وتعالى، فلا يجوز وصفه بأي صفة تفيد نقصا، لا يجوز وصفه بأي صفة تفيد نقصا. وماذا قال الطحاوي؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. بيجي قد واحد يقول لك طب ورد في القرآن وهو السميع البصير، ونحن نسمع ونبصر، نحن نسمع نسمع ونرى في نسبة ذلك إلى الله على المعنى الذي يليق بالله، ونسبته للإنسان للمخلوق على المعنى الذي يليق بالمخلوق. فأنت بتسمع وبتشوف، لكن بآلة، وسمعك حادث وبصرك حادث، وأنت تحتاج لأشياء حتى تسمع. يعني إذا واحد بيحكي بالصين هلا، ما معنى الآلة اللي نسمع فيها شو عم يحكي هذا بالصين؟ نسمعه؟ ما نسمع. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه مسموع. إذا واحد هلا بالصين موجود عم يعمل شيء وما في شاشات عم تنقل لك، هل تراه؟ لا ترى. الله لا يخفى عليه شيء، يرى كل ما يرى ببصره الأزلي، ويسمع كل ما يسمع بسمعه الأزلي. أنت إذا سمعت تسمع بسمع حادث. شو يعني بسمع حادث؟ يعني حين تسمع يحدث فيك سمع، وأنت تسمع بالجارحة بالأذن، الله سبحانه وتعالى جعلك تسمع بهذه الجارحة وتبصر بهذه. فأنت إذا أبصرت يحدث فيك بصر، وإذا سمعت يحدث فيك سمع. أما الله تعالى فهو يرى كل ما يرى ببصره الأزلي وبدون آلة، بدون جارحة. لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى الضوء ليرى. نحن إذا هلأ طفى الضوء هيك فجأة حسب العادة ما بنعود منشوف، أولها ما منشوف بالمرة، بعدين منشوف شوية هيك لأنه في ضوء برا. إذا كان عاتل ما منشوف، بدنا ضوء لنشوف. الله تعالى لا يحتاج إلى ذلك. أنت إذا في واحد بعيد عم يحكي وما في آلة تسمع فيها مثل التليفون ما بتسمعه، وإذا راح الواحد دينه ما بيسمع، وإذا راح عينه ما بيشوف، لأن الإنسان مفتقر إلى هذا. الله تعالى خصص هذا الإنسان من حيث السمع أن يسمع بهذه الآلة وأن يبصر بهذه الآلة. أما الله تعالى ليس كمثله شيء. شوفوا المشبهة يقولون عياذ بالله، يقولون نحن نعتقد بالتصريح بالنص أن الله يتكلم باللغة والحرف والصوت، الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. أما أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ الله تعالى متصف بصفة الكلام، وكلامه أزلي أبدي، ليس حادثا وليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ولا ندرك حقيقته. وكلام الله تعالى صفته في الأزل وهو موجود أزلا وأبدا. لا يقال الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، هذا جعل الله كالإنسان والعياذ بالله. فهذه عقيدة فاسدة. أما عقيدة أهل السنة أن كلام الله ليس ككلام الخلق. فإذا واحد قال لك طب القرآن الكريم نقول عنه كلام الله، ليس معناه أن الله نطق بالقرآن كما نحن ننطق به حين نقرأ ما في المصحف. لا، إنما معنى ذلك أن هذا الذي بين دفتي المصحف شيء أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هو من تأليف الرسول ولا هو من تأليف جبريل. وهذا الذي بين دفتي المصحف، هذا كلام كثير مهم، عبارة عن صفة الله الكلام الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء. عبارة، يعني كيف هلأ أنت إذا قلت لي يا شيخ من خلق الكون، فورا أقول لك الله، ليس معنى ذلك أن الخالق صار في فمي لما قلت الله؟ لا، أكيد لا. طب شو معناته لما قلت الله؟ نطقت بحروف لفظ الجلالة التي هي عبارة عن الذات المقدس. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء. لذلك في الزبد ماذا يقول؟ لم يحدث المسموع للكليم، يعني أن موسى عليه السلام الذي هو كليم الله لم يحدث له المسموع. يعني كلام الله معنيت كلام صاحب الزبد أن كلام الله الذي هو صفته ليس شيئا حادثا وليس شيئا، انتبهوا، يحل في الحادث. يعني نحن نقول موسى عليه السلام وهو في طور سيناء الله أزال عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وهو موجود أزلا وأبدا. فسمع موسى كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. مش حل كلام الله في أذن موسى، لا، ولا حدث كلام سمعه موسى، لا، لأن كلام الله ليس حادثا، ليس مخلوقا. مهم هذا الكلام، لأن كثيرا من الناس يسمعون أن موسى كليم الله، ما بيعرفوا شو يعني أن موسى كليم الله. الذي يتعلم العقيدة يصير يعرف كلام الله صفته في الأزل، شيء موجود ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس محالا عقليا أن يسمع. الله سبحانه وتعالى شيء موجود وليس محالا في العقل أن يرى. المؤمنون إذا دخلوا الجنة يرون الله الذي ليس كمثله شيء، الذي لا يشبه شيئا. وإذا واحد صار يعمل كيف يعني، شوف، لا تفكر في هذا، إنما اعتقد ما جاء في القرآن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ينظرون يرون الله الذي لا يشبه شيئا. ما في واحد، ما مسموح واحد يقول يعني كيف شكله، كيف بيكون، وين بيكون. لا، الله موجود بلا جهة ولا مكان. هلأ أنا شايف الحاج عبد الرحمن هون، الحاج جمال هون، أخواني هون، أخواني قدامي، هؤلاء مخلوقون، هم مني في جهة وأنا منهم في جهة، وأراهم في مقابلة بيني وبينهم. أما الله سبحانه وتعالى إذا دخل المؤمنون الجنة يرونه بلا مقابلة. شو يعني بلا مقابلة؟ يعني لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء. أنت عادة لما تشوف الأشياء كيف بتشوفها؟ يا فوق يا تحت يا يمين يا شمال يا قدام يا وراء، تشوفها بمكان وجهة. شلون الأشياء اللي عم تشوفهم أنت من الخلق؟ أما الله سبحانه وتعالى فليس مخلوقا، الله الخالق سبحانه وتعالى. فنؤمن كما جاء في القرآن أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة يرون الله بأعين رؤوسهم الباقية، يرون الذي ليس كمثله شيء، وأن الناس المؤمنين والكفار في يوم القيامة يسمعون كلام الله، لأن الله هو يحاسبهم، والذي هو ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. شوفوا، الكل سيسمع كلام الله، لأن الله هو الذي يحاسب عباده بنفسه. المؤمن يفرح والكافر يحزن ويتألم. هذا سمع كلام الله، هذا يسمع كلام الله، وهذا يسمع كلام الله. المؤمن التقي الصالح يفرح، يحصل له أنس وسرور وفرح. الكافر يتألم، مع أن هذا سمع كلام الله وهذا سمع كلام الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ذاته لا كالذوات، وصفاته ليست كالصفات. فاللي بيقول إن الله يتكلم بكلام حادث هذا ليس مؤمنا، ليس مسلما. الذي يقول إن الله يتكلم بحروف متعاقبة هذا لا يكون مسلما. الذي يقول الله يحل في ذاته شيء هذا ليس مسلما. إذا حل في شيء شيء دل على أنه حادث، لأنه متغير، وأقوى علامات الحدوث التغير. ويشترط اليقين في ذلك، فلو شك في بلوغه هذا القدر المجزئ لم يصح ركوعه. قال المؤلف رحمه الله: السادس الطمأنينة فيه بقدر سبحان الله، وهي سكون كل عظم مكانه دفعة واحدة. وإن هذا السكون سكون الأعضاء، سكون الجوارح، يساعد على إيش قلنا؟ على الخشوع. فما تكون أنت ساكن، تكون ساكنا في صلاتك، مش بتلفت يمين وشمال ولا بتعلي رأسك وبتنزله وبتبرم هيك وهيك، هذا يعينك على استحضار الخشوع. الشرح أن الركن السادس هو الطمأنينة في الركوع، والمراد بالطمأنينة استقرار الأعضاء دفعة واحدة. قال المؤلف رحمه الله: السابع الاعتدال بأن ينتصب بعد الركوع قائما، بعد أن ركع يعود ينتصب قائما. الثامن الطمأنينة فيه. الشرح: معنى الاعتدال عود الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه إن كان قياما أو غيره، لأنه إذا واحد إذا كان الشخص معذورا عجز عن القيام في الصلاة كيف يصلي قلنا قاعدا، فإذا صلى قاعدا هل سيكون حين يعتدل من الركوع قائما واقف على القدمين وقائم؟ لا، سيعود إلى ما كان عليه قبل أن يركع. يعني هو لما بدأ بالصلاة الآن القيام لا يستطيع القيام فجلس قاعدا، ثم ركع وهو جالس، ثم إذا أراد الاعتدال يعود إلى ما كان عليه قبل ركوعه. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين. يا
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

اخوي واحبابي، شايفين انتو قديش هذه الدنيا سبحان الله تمضي مسرعة ومتعبة، متعبة جدا جدا، وليس فيها الا المؤمن مطلوب انه يكون صابرا حليما متحملا للبلاء، لانه هو هالمؤمن هيدا يلي يتحمل هالبلاء وصبر يكون هو الفائز يوم القيامة. أما غير المؤمن مهما صار عليه مصائب وبلايا ما رح يستفيد منها أبدا. لذلك أحبابي مهم جدا أنه نحن نكون على تقوى الله، أن نكون على علم بما نفعل من طاعات، حتى لا يكون الميزان عنا ميزان دقيق جدا، نعرف ما هو مقبول عند الله وما لا يقبل، لحتى لا ما يكون تعبنا هيك عم بيروح مثل يقولوا هدر بهالدنيا. حلو الواحد انه يتعب، لانه التعب في الدنيا في طاعة الله عز وجل راحة في الآخرة. اما بعد، فان احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال في إرشاده الشريف: المؤمن كيس فطن، ومن كياسته فطنته للحكمة الربانية من خلق العباد. فالمؤمن الفطن يسارع إلى اغتنام الفرص في هذه الحياة الدنيا قبل الفوات، إذ علم بأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا المؤمن في سعي حثيث ليكون عبد الله المطيع، ليكون عبد الله الشاكر الحامد، عبد الله العابد القانت، عبد الله الزاهد المنيب. ولما علم هذا المؤمن أنه غير مخلد في هذه الدنيا، وأن لكل نفس أجلا، وأنه لا يدري متى يكون النفس الأخير، جعل الهموم هما واحدا، وعلق قلبه بطاعة الله الحي القيوم الذي لا يموت، ونظر في قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، فسارع إلى بذل النفس والنفيس في طريق الطاعات، عساه يكون من أهل مقعد صدق عند مليك مقتدر.

إذن أمانا يا رسول الله أغثنا يا ابن عبد الله، كلمات من القلب صادرة، عسى أن يفرج الكرب عنا جميعا. نلجأ إلى طاعة الله، نلجأ إلى التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وآل بيته الأعلام وكل الأولياء العظام في مدلهمات الليالي الديجورية وفي عتم الليل الطويل ونحن ننتظر الفجر الآتي. نذكر الله تعالى ونطيعه ونتوسل إليه بصالح أعمالنا وبنبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم بأن يرفع ربنا عز وجل هذا البلاء عنا وأن يرفع هذا العناء عنا بجاه سيد الأنبياء صلى الله

ومن هنا البداية، ومن ذلك ما تناقله السادة العلماء والأولياء من مواعظ جليلة حركت همم أهل العلم والسالكين، ومنها عبارة الإمام النووي في مقدمة المنهاج: إن الاشتغال بالعلم أي علم الدين من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. وكان النووي رحمه الله ترجمانا عمليا لما قاله، فمنذ الصباه وهو في مجالس العلم بين أقرانه فما فقد، والصبيان يلعبون كما جرت العادة، إلا ووجد رحمه الله مكبا على كراسته يحفظ ويجد في الدراسة. وكذاك الشأن مع غيره من الأكابر، فإن المطالع لسيرهم يجدها ناطقة بنظائر ذلك، ودون كنحوي عصره ابن مالك، وقبله الفقيه أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب، وابن خفيف الشيرازي الصوفي العالم العارف بالله، وقبلهم سيدنا الجنيد البغدادي. ليش نحن عم نحكي عن أهمية العلم؟ لأنه يا حبيبة قلبي، نحن بدنا نصبر على البلاء. حتى الصبر بده علم، لأنه الواحد قد يزعم أنه صابر ولكنه يتلفظ بكلام يغضب الله سبحانه وتعالى. كيف تنزل الرحمة على هذا العاصي وهو بدل أن يشكر الله تبارك وتعالى يعترض على الله؟ والاعتراض على الله مخرج من الدين، مخرج من الملة. لا يجوز لهذا الذي وقع في مصيبة أن يعترض على الله، بل عند مصيبته فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، وليقل: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وليقل: هذا المبتلى إني أصبر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ويذكر ربه عز وجل عسى بهذا الأمر أن يفرج كربه. وليس بالاعتراض على الله تفرج الكروب، وليس بالعصيان تفرج الكروب، بل بطاعة الله هي وبتقوى الله هي التي بإذن الله تعالى هي المنجية من الكروب التي نغرق فيها يوما بعد يوم. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة.

وإذا سألت أخي المؤمن عن السر في هذا الاهتمام البالغ بعلم الدين فالجواب إن لكل دار بابا ولكل باب مفتاحا، فدار السعادة الأبدية بابها الثبات على الإيمان وفعل الطاعات، ومفتاح ذلك الباب لا يكون بالجهل ولا بالمعاصي حاشا، إنما مفتاحه علم الدين مقرونا بالعمل به. فانظر رحمك الله إلى مورد الشفاء والهناء، إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ يسأله أحد الصحابة: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فأعطاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المفتاح، أجابه بكلمتين بل درتين من بحر درره ولآلئه النبوية، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم، الإيمان بالله ثم الاستقامة على طاعة الله، ذلك هو باب الوصول وغاية المأمول. واليوم إن صارت حياتنا، أعمالنا ووظائفنا وسفرنا وإيابنا وأيام الاستراحة من العمل منتظمة في تقسيمات ممنهجة ضمن ما بات يعرف بالرزنامة السنوية، فلا ينبغي أن تذوب تلك المفاهيم والمبادئ والأصول في بحر تلك البرامج والتقسيمات، فنغدو أسرى أوضاع مصطنعة تدفعنا إلى فهم معكوس لما ينبغي أن يكون عليه حالنا وحال أهلنا وأولادنا. ولا ينبغي البتة أن يصبح رأس الأمر السعي لدنيا فانية وعرض زائل، وتعطى العبادات ومجالس علم الدين الفضل من الوقت أبدا. فنقلب الأمر ونصير نعمل لدنيانا كأننا نموت غدا، ونعمل لآخرتنا كأننا نعيش أبدا، وهذه هي الغفلة على التحقيق. نعم، الذهن يحتاج إلى الراحة والصفاء كما الجسد، فنحن ننام ونستيقظ ونمرض ونصح ونشيخ ونهرم بعد صيبة وفتوة، وذلك لا يعني أن نتكاسل أو نغير المفاهيم الصحيحة ولا سيما مفاهيم نعيشها الآن.

الكلام المؤثر من حبيب قلبنا الحاج محمد الخير، الله تعالى يحفظه ويحفظ كل منشدينا ويرحم منشدينا الذين رحلوا عن هذه الدنيا وتركوا بصمات جميلة في حياتنا. نترحم على الحاج معروف قرانوح رحمه الله، نترحم على حبيب قلوبنا ربيع بابا ناصر، وعلى سعيد المير من طرابلس، وعلى الكثيرين من المنشدين، على الشيخ حسين ندي في البقاع، وعلى كل من غادرنا وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو القرآن الكريم ويطربنا ويسمعنا ما لذ وطاب من صوت شجي بكلام عذب يدخل إلى القلب فيؤثر فتظهر على الجوارح أثر هذا التأثير، إسراع إلى الطاعات ومسارعة إلى السعي لمرضاة الله سبحانه وتعالى. بدي أوجه كلامي للشباب خاصة بهالأيام. في كتير من الشباب، أنا بعرف أنه في شباب ما شاء الله تعالى همم عالي، همم كالجبال، وفتيان همم كالجبال، يسارعون إلى مرضات الله، يسارعون إلى حضور مجالس العلم وإلى تطبيق ما تعلموا وإلى نشر الهدي النبوي بين الناس بأسلوب حسن. وفي المقابل هناك شباب والعياذ بالله تبارك وتعالى يعني عم بيضيعوا أعمارهم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، يضيعون أعمارهم فيما إذا ماتوا على هذا الأمر قد يعذبون عليه. فلذلك الشباب يا أحبابي، أنتوا ركن أساسي من الوطن، ركن أساسي بالمجتمع، كونوا قدوة خير لمن يصاحبكم، كونوا قدوة خير لمن هم أصغر منكم، لمن هم أكبر منكم. أنتم إذا مشيتم على الطريق المحمدي الذي هو طريق التقوى وطريق العبادة والطاعة وطريق مرضات الله سبحانه وتعالى، تكونوا بإذن الله عز وجل نعم القدوة. ليش عم نقول هيك؟ قال بيقول الشاعر الواعظ: إن الشباب والفراغ والجدة، الجدة يعني المال، بيقول إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ نعم، معادلة خطيرة تورث الولد والأهل الندامة والخسران. فما أجمل أن يتبصر العاقل، واسمع معي أيها الشاب وأيتها الشابة، اسمع معي حديث نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. وهذا الفقيه أبو شجاع الذي لديه هذا المختصر من الفقه الشافعي الذي صار على يعني في أيدي الملايين الملايين من الأمة المحمدية يستفيدون منه، ماذا فعل هذا الفقيه أبو شجاع؟ كان قد عمر فجاوز 160 عاما، بقي صحيح السمع والبصر والجوارح، فسئل عن سر ذلك فقال مقولته المشهورة الصادقة: حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. أي حفظنا جوارحنا وسمعنا وبصرنا في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. ويروى أنه التقى اثنان من أولياء الله تعالى، الأولياء الكبار، فقال أحدهما للآخر من باب الحث على الازدياد من عمل الخير، قال للآخر: أنا إذا أصبحت، يعني إذا أصبح علي الصبح لا أنتظر المساء، وإذا أمسيت صار علي المساء لا أنتظر الصباح. فقال له الآخر بلسان صدق وصفاء: ما أطول أملك، أنا إذا أخذت النفس لا أنتظر أن أخذ النفس الذي بعده.

لا دوام الحال من المحال، والكرب يلي نازل علينا بإذن الله تعالى يرفع، والعسر بعده يسر بإذن الله تبارك وتعالى، كما أخبر ربنا عز وجل إن مع العسر يسرا. وبإذنه سبحانه وتعالى بعد هذا العسر والكرب والخطب الذي نحن فيه بإذن الله تعالى ينبلج الفجر بنور طيب جميل بعد الليل الطويل. ومهم جدا يا أحبابي أنه نعرف أنه الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله رحمة واسعة كان يقول دائما الدنيا دولاب، الدنيا دولاب، ومن باب اغتنام فرصة العمر هذه الحياة الدنيا فلنغتنمها للآخرة. كان مولانا الشيخ عبد الله رحمه الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله. يقول رحمه الله: اغتنموا العمل بالفرائض والنوافل، وأهم العمل تأييد عقيدة أهل السنة التي هي عقيدة السلف والخلف، وهي تنزيه الله عن مشابهة خلقه على ما هو المقرر في العقيدة الأشعرية والماتريدية، والتي كان عليها الملوك والسلاطين كالسلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فمن ثبت عليها ودعا إليها ودافع عنها بالتحذير من فرق وعقائد أهل الضلال فله أجر عظيم. فاغتنموا هذه الفرصة، فرصة الحياة الدنيا، ولا تفوت هذه الفرصة عليكم، فمن كان كذلك له أجر شهيد على أي حالة مات، أي له أجر يشبه أجر الشهيد، وهذا أفضل من 100 ختمة قرآن وأفضل من 100 حجة نافلة، لأن هذا حياة الإسلام، لأن الإسلام حياته بتنزيه الله عن صفات المخلوقين.

أحبابي عن البراء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. عبيد الله، هل تفكرت في يوم المصرع؟ وهو يوم ليس لدفعه حيلة ولا ينفع عند نزوله ندم. أزل عن قلبك غشاوة الغافلين. أيها الأحبة، تذكروا الموت لعلكم تسلمون من حسرة الفوت. احذروا السكرة والحسرة كي لا يفاجئكم الموت وأنتم على غرة، فلا يصف واصف قدر ما تلقون ولا قدر ما ترون. أكثروا من زيارة القبور، فإنها تذكركم الآخرة. بذلك أمركم نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: واعتبروا بمن صار تحت التراب وانقطع عن أهله والأصحاب، فقد جاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه. وليتأمل الزائر منكم حال من مضى من أقرانه، كانوا قد أكثروا في الدنيا الآمال وجمعوا منها الأموال، انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم، محى التراب محاسن وجوههم وتفرقت في القبور أشلاؤهم، وترملت من بعدهم نساؤهم وقسمت أموالهم ومساكنهم.

عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه دخل يوما إلى مقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بالأثر. فرد عليه أحد الأموات من قبره بإذن الله، أنطقه الله تعالى فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. فقال الإمام علي: أخبارنا أم أخباركم؟ فقال: بل أخباركم يا أمير المؤمنين. فقال الإمام علي: أم أموالكم؟ فقد توارثها غيركم، ومنهم من لا تحبون، وأما نساؤكم فقد تزوجن من بعدكم، وأما أولادكم فقد حشروا في زمرة الأيتام، وأما بيوتكم التي بنيتموها فقد سكنها غيركم، ومنهم من أعدائكم، أما أخباركم؟ فقال الميت: أما أخبارنا يا أمير المؤمنين؟ فقد تقطعت الأكفان وتقلعت العيون وسالت على الخدود وأكل الجسد الدود، وكلنا مرتهن بعمله، إما فائز في الجنة وإما خاسر في النار.

إذن أحبابي الكرام نوصل نحن وياكم لنهاية حلقتنا من برنامج جامع اليوم الجمعة يلي كان مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. نوصل نحن وياكم إذن للختام ونقولكم بارك الله بكم، تذكرونا بالدعاء الطيب وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال أهل العلم: معناه أطيعوني أثبكم. والدعاء بالخير هو طاعة. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بخير. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. ومعنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي عملا صالحا، وفي الآخرة حسنة أي ارزقنا الجنة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والغنى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو غنى النفس. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وروى مسلم من طريق ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وروى البخاري رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي. أي ومن شر الغنى الذي يوصل صاحبه إلى الفساد، ومن شر الفقر أي الذي يوصل صاحبه أيضا إلى الفساد، لأن من الناس من يسوقهم الغنى إلى الكفر، ومن الناس من يسوقهم الفقر إلى الكفر، والعياذ بالله. وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سلوا الله العافية. فمكثت أياما، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل. رواه مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعاءنا، وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل صومنا مقبولا، وطاعاتنا مقبولة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 33 إلى الآية 80 بعد 100 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الصفات العليّة،

وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه. وهاكم من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا.

بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم

صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المنزل عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص

يقول شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وإليه تنسب البطون القرشية، ومن فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية

ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى

حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين عبد المطلب.

آن بروز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى، ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب صباه، وكسيت الأرض بعد

الإنسان جناه واحتست العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه إذا وضعته محمدا فإنه ستحمد عقبا. قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف أخذا من رؤى المنام والآثار حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي وسمعت قائلا يقول هذا نور السيد الرسول ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري وسمعت هاتفا يقول هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت فانتبهت من نومي مرعوبة وحدثت بذلك زوجي فقال قومي إلى خليفة ابن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام فقال الشجرة إبراهيم الخليل والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن. وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة ومرض عبد الله ومات بالمدينة ولآمنة ستة أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات عبد الله وكان عمره 18 سنة كما صححه الحافظ صلاح الدين العلائي. ولما مات قالت الملائكة إلى

وأنا خالقه ورازقه ومربيه ومظهره على أعاديه، ولي تدبير ذلك وأنا على كل شيء قدير. ولما حملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر

شهور شهر الله رجب، فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا آدم. فقلت: ما تريد يا أبا البشر؟ قال: أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويسلم عليه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر وهو يشير بيده

السلام عليك يا صفوة الله. قلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا شيث. قلت: وما تريد يا شيث؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم. الضب له يكلم، والحجر عليه يسلم. ثم انصرف. قالت آمنة: فلما كان في الشهر الثالث دخل علي

السلام عليك يا مدثر. قلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا النبي إدريس. فقلت: وما تريد يا إدريس؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الرئيس والجوهر النفيس صاحب التسبيح والتقديس. ثم انصرف. فلما كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نوح. فقلت: وما تريد يا نوح؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بنت

صرف تقول آمنة. فلما كان في الشهر الخامس دخل علي رجل حسنه مكمل ووجهه مجمل.

الطين. قلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نبي الله هود. قلت: وما تريد يا هود؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي المسعود والرسول المحمود صاحب الكرم والجود واللواء المعقود. ثم انصرف. فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا حبيب المحبوب، السلام عليك يا بغية المطلوب. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا إبراهيم الخليل. قلت: ما تريد يا إبراهيم؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الجليل والرسول الفضيل. ثم انصرف. فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا صفوة الإله، السلام عليك يا عظيم الجاه. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا أبوه إسماعيل الذبيح. فقلت له: سيدي، وما تريد؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بن

فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران. فقلت: وما تريد يا موسى؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بمن

انصرف. فلما كان في الشهر التاسع تقول آمنة: دخل علي رجل لابس الصوف وهو بالعبادة موصوف، فأشار بيده إلى فؤادي وهو يقول: السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم. فقلت: ما تريد يا عيسى؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الأكرم والعطوف الأرحم.

0: وسلم.
1: فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه التي ليس فيهن ظلام، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، ولم يبق عند آمنة ذكر ولا أنثى، وقد أغلق عبد المطلب عليها الباب خوفا عليها من طارق يطرقها. قالت آمنة: وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين الأرض والسماء، ورأيت ملكا عظيما بيده 3 أعلام، فنشر الأول على مشرق الأرض، والثاني على مغربها، والثالث على البيت الحرام. قالت آمنة: لما كانت الليلة 12 من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر منه 4 نساء طوال كأنهن الأقمار، متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن. فقلت لهن: من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي؟ قالت الأولى: أنا مريم بنت عمران، والتي على يسارك سار زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح، والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. قالت آمنة: فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما. فتقدمت الأولى وقالت: أبشري يا آمنة، من مثلك وقد حملت بسيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء والحبيب المصطفى؟ ثم جلست عن يميني. ثم تقدمت الثانية وقالت: من مثلك يا آمنة، فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى. ثم تقدمت الثالثة وقالت: يا آمنة، نهنئك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويكلمه الشجر والحجر. ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة، ونادت: يا آمنة، من مثلك وقد خصصت بالمبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر؟ ثم جلست بين يدي وقالت: ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي. قالت آمنة: فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي أفواجا يهنئونني وأنا حيرانة، وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق، وأنشد لسان الحال: يا ربنا منشئ الأشياء من عدمي، صل وسلم على من حبه يجب. راق الزمان فزال الهم والنصب وزلزل الشرك.

آه العرش ما طلعت شمس النهار وما للظل يغترب. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. فتبادرت بزينتها الحور الحسان، وأشرفت من غرف الجنان، وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان، وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان، واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا، وما جس قلان، وأظهر سره الملك الديان المنزه عن السكون والحركة والانتقال والمكان. تعالى ربنا ذو الجلال. ثم إن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن صف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب، وانشر نوافح المسك الزكية، وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية، وافرش سجادة القرب.

ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطيار وجاءت الوحوش من القفار وكل ذلك بأمر الملك الجبار. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأزكى رائحة من المسك الأزفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر

فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم، فانجلى حندس الظلم ونطق

إبريق من الذهب، ومع الثالث منديل من السندس الأخضر، وغسلوه بماء الرحيق. وأنشد لسان الحال يقول: يا ربنا يا إلهي خالق البشر، صل وسلم على المختار من مضري. يا ليلة المولد الزهراء كم شرفا حويت بالمصطفى المختار من مضري. يا ليلة ما تجارى في فضائلها، لأنها في الليالي غرة القمر. يا ليلة ما لها في الدهر ثانية، لأن جوهرها فرد لذي النظر. يا ليلة من سناها قد حوت شرفا بالمصطفى سيد الأملاك والبشر. إن كان موسى سقى الأسباط من حجر، فإن في الكف معنى ليس

صلى عليك إله العرش ما صدحت ورق الحمام ورق الحمام وهبت نسمة السحر. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا إلى السماء وهي مسكن الملائكة مشيرا بإصبعه، فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة، ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة، وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه، وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله، فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى، من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك.

الأنبياء وأعطوه صفوة آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وقبول زكريا واغمسوه في أخلاق النبيين كلهم وأخفوه عن أعين

أنها، فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نربعه. يقول الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فإني قد كتبت ألا تربعه إلا أمتي حليمة. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من

يا خير الخلق مددت يدي لك فاكشف كربي يا سندي وأغثني إنك معتمدي وأجرني من شر الكربِ.

يا خير الخلق أتيناك، ولفرط الشوق قصدناك، ولصدق النية جئناك، ندعو ونزورك من كثبي. الخير بقربك مأمول، والقلب بحبك مأهول، والعبد ببابك موصول بالسبب الواصل والنسب. طوبى للعبد إذا لثما شباك الحجرة واستلما، وأقام ببابك واغتنما في قربك أعمال القرب.

0: أنت المعصوم من الزلل وثناؤك في كل الكتب، الناس ببابك أفواج والخلق ببحرك أمواج، والعبد لوصلك محتاج ورضاك لعقبى منقلب. الناس ببابك قد وقفوا وعلى أعتابك قد عكفوا، فالعز ببابك والشرف في قربك يا فخر العرب.
1: محمد خير من يمشي على قدم،
0: في جاهك كل الأحباب فازوا إذ وقفوا بالباب، إذ بابك خير الأبواب في العز لطلاب الرتب. وأنا في جاهك يا أملي مما أخشاه من العلل، من خزي الدنيا والزلل ومكارهها ومن العطب. يا رب بجاه المختار طه والصاحب في الغار، وبجاه الفاروق الجاري بالحزم الكاشف للريب، وبجاه الصابر في الدار، وبجاه الليث الكرار، وبآل البيت الأطهار والصحب الغر اكشف حجبي. وصلاة الله على الهادي طه والآل الأمجاد، وصحابته والأوتاد والقطب وأتباع القطب، وسلام الله الديان وتحيته بالإحسان تغشاهم في كل زمان ويدوم على طول الحقب. واغفر يا رب لناظمها ولقاريها ولراقمها ولمنشدها ولراسمها ولحاضر مجلسها الذهبي.